يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

واحدة وحمل

0: أخبار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الخميس الثاني من شهر يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للسابع عشر من محرم لعام 1448 هجري. نهاية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. إذن اقتحامات في نابلس وفي غيرها من المناطق وتفاصيل كثيرة في جعبة الزميل العزيز الدكتور أمين بردي. صباح الخير.
1: صباح الخيرات لكم.
0: صباح الخير محمود اسكندر أيضا وكل المتابعين الكرام. تفضل دكتور.
1: طبعا نبدأ قبل الحديث عن التطورات الميدانية في ساعات فجر هذا اليوم بنابلس. قبل قليل مستوطن اقتحم حارس عوارتة سيارة واحدة إلى شارع رجيب، ثم غادر باتجاه حارس بيت فوري. طبعا هذا الحدث تكرر يوم أمس، ولكن بالأمس نزلوا من المركبة، قاموا بأداء يعني أعمال عربدة في الشارع للمرة الثانية في شارع رجيب الرئيسي، ثم عادوا إلى معبر عوارتة. اليوم دخول سيارة واحدة من معبر عوارتة ثم غادرت من جهة بيت فريك، ويبدو أنه تدريجيا بدأ المستوطنين يوسعوا دائرة
0: الاقتحامات
1: الفرادية. الاقتحامات الفرادية هذا يعني ما جرى قبل قليل،
0: هذا غير الفيديو اللي انتشر من يومين وهم نعم. بيرقصوا على دوار روجي.
1: نعم، لكن اليوم الاحتلال اقتحم مدينة نابلس وبلدة كفر قليل، وايضا اقتحام لعوارتة كما ذكرنا. اقتحام مدينة نابلس كان في منطقة البساتين، وتم اعتقال الشاب غالب خريوش، وبعدها بساعة اقتحموا منزله في شارع الأرصاد وصادروا مركبة من تلك المنطقة. ايضا اقتحام اخر لمجموعة من دوريات احتلال لبلدة كفر قليل، وهذا الاقتحام ايضا للمرة الثانية خلال 24 ساعة الفائتة. وايضا تقريبا الساعة 6:10 اليات الاحتلال وسيارات الإدارة المدنية اقتحمت بلدة دوما جنوب شرق نابلس، وتم هدم بركس للدواجن في عود المواطن إبراهيم دوابشة يقع في المنطقة الغربية من البلدة، وما زال الاحتلال يتوارد حتى اللحظة في بلدة دوما جنوب شرق مدينة نابلس. خارج نابلس اعتقالات تمت في جنين، اعتقال 4 شبان في قرية بلدة ميثلون بالقضاء، وهم إسلام انعرات، محمد عساف، عمرو ربيعة، وإبراهيم انعرات. أيضا اعتقال بلدة صنور المجاورة، واعتقال أيسر إياسة من سكان البلدة. سجل اقتحام للحي الشرقي في مدينة جنين أيضا في ساعات فجر هذا اليوم. اقتحام إلى قفر عقب في منطقة شمال القدس المحتلة. أيضا كان هناك اعتداء من المستوطنين على خربة أم الخير في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. في أيضا قبل قليل علمنا عن إلقاء قنابل إنارة في سماء بلدة عنين أيضا في قضاء جنين. والليلة الماضية وفجر هذا اليوم تم اقتحام أيضا بلدة بيتا جنوب نابلس، خاصة في المنطقة بير كوزا والمنطقة الصناعية المحيطة بجبل صبيح.
0: نعم، إذا تفاصيل كثيرة دكتور أمين وأحداث كثيرة خلال الساعة الماضية.
1: نعم، احنا يعني لكن كما ذكرنا الآفت للنظر من خلال رصنا للتطورات الميدانية أنها الآن أصبحت من شقين تقريبا متوازيين، شق يتعلق باقتحامات الجيش واعتقالاته واستجواباته، وشق ثاني باعتداءات المستوطنين. كان بالسابق اعتداءات المستوطنين ممكن تكون مرة باليوم بالأسبوع مرتين أو ثلاث، اليوم أصبحت التطورات الميدانية بدها وجبة إخبارية صباحية لحالها، هي اعتداءات المستوطنين بكل أنحاء الضفة الغربية، وكأنه الآن يعني في جيش للمستوطنين بتحرك في جنين، في الأغوار، في طباس، في طمون، في الجفتلك، في نابلس، في الخليل، بيت لحم، مسافر يطا. وهذا يعني أمر ملفت النظر، يوميا بنرصد عدد كبير من الاعتداءات وعمليات التحرش، واللي كان من قبلها بالأمس لما دخلوا منطقة جنين عبر طريق الزبابدة حدادة هو نشر أعلام إسرائيلية على جانبي الطرق. احنا كنا تعودنا على الطرق اللي فيها أعلام إسرائيلية، طريق نابلس قلقيل اللي هي مليئة بالمستوطنات، أو طريق نابلس رام الله أيضا مليئة بالمستوطنات. الآن أجد طريق داخل جنين داخل المحافظة نشر أعلام إسرائيلية على جانبي الطرق، وهذا أيضا أمر
0: في جنين.
1: في جنين نعم.
0: نعم دكتور أمين، إحنا بنتحدث حول هذا الموضوع، ما زال موضوع الأسرى في سجون الاحتلال، وحتى الآن الاحتلال ما وافق أبدا للصليب الأحمر بالدخول للسجون وزيارتها.
1: نعم القرار هو قضائي، ولكن تعرف مصلحة السجون تتبع يعني بشكل مباشر لابن غفير.
0: صحيح.
1: كونه ماسك ملف الداخلية أو الأمن الداخل، بالتالي الآن ما في إذن من بن غفير لهذا الأمر، ويبدو هو بتحكم بشكل كبير جدا في مصلحة السجون، حتى أنه بعض الأسر بيقولوا أنه يعني أنه هو براقب
0: موظفينه.
1: موظفينه يعني الكاميرات بتراقب كل مدير قسم كديش بيدخل على البقمع، كم وبشاهد ذلك بكاميرات الفيديو، وبالتالي هو يعني متبع دقيق لما يجري داخل سجون الاحتلال، وبالتالي أي حركة داخل السجون بتكون بإذنه، وبالتالي الآن موضوع يدخلوا مندوبي الصليب الأحمر حتى لو زيارة مدير السجن التقوا معاه لحتى لحظة غير مسموح فيها
0: حتى الآن.
1: نعم.
0: ممنوع لم يسمح
1: تنفيذيا على جانب الأرض الواقع، ولكن قضائيا صدر قرار.
0: صدر قرار لكن ما حدش قادر يقول له، ما حدش قادر يطبقه.
1: طبقه لا.
0: نعم دكتور أمين، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع محليا، امبارح كان في مؤتمر في جامعة النجاح.
1: نعم.
0: وتصنيف الجامعة حسب ما تم الحديث بالأمس أرقام متقدمة جدا. والمرتبة الأولى في كثير من التصنيفات العالمية على مستوى فلسطين أقصد.
1: بالفعل يعني هو يعني المعطيات اللي قدمت بالأمس من إدارة الجامعة ومن المختصين وأيضا من الباحثين من الجامعة يعني أعطت أرقام إيجابية كبيرة جدا، هذا له طبعا مدلولات كثيرة، وبخاصة أنه كان التركيز على أنه يعني القسم الطبي بالجامعة اللي بسموه المجمع الطبي، كليات مختلفة الطب بأشكال مختلفة، بتكلم عن التمريض وأيضا تفرعاتها وأيضا طب الأسنان وغيره، بتشعر أنه هذا الإنجاز الكبير يعني له رسائل أيضا لأبناء الشعب الفلسطيني أنه فلسطين قادرة على أن تكون حاضرة في المستويات العالمية كلها، وهذا جزء من النضال، جزء من النضال هو التعليمي الأكاديمي بهذا الموضوع، ونجاح تقدمت بهذا الموضوع، هذا فخر لكل فلسطين وليس فقط لجامعة النجاح، وأيضا فخر لكل شخص درس في جامعة النجاح قديما وحاليا ومستقبلا. وأنت ذكرت زميل سامر، أنت الآن أنت وبنتك في الجامعة، ولو حسبناها وأيضا زوجتك خريجة النجاح، لما تحسبني أنا إحنا الآن بالاستوديو إحنا الثلاث خريجين النجاح، وزميلنا محمود أيضا خريج النجاح، أنا وزوجتي خريج النجاح، وثلاث من أبنائي خريج النجاح، اثنين تخرجوا واحد على
0: بقى لازم يعملوا لنا باكج الجامعة.
1: هذا يعني بتك هذا نموذج، فقط نموذج لا شيء مصغر، اللي هو استوديو إذاعة حياة اللي بقدم البرنامج، وزملائنا الآخرين اللي بالإذاعة كلهم أيضا خريج النجاح الصبايا والشباب، هل هذا يعني بيكون فخر لنا انه الجامعه وصلت هذا المرتبه العليا؟ بالتالي الواحد بصير يشجع اولاده وبناته وثم احفاده لاحقا ان شاء الله انه يدخلوا هذه الجامعه لانه جامعه مرموقه. الامر الاخر انه يعني هذه ايضا رساله للاحتلال انه يعني انت بتحاصرنا اقتصاديا وسياسيا، ورغم ذلك من حقق انجازات كبيره جدا، وهذا ايضا فخر للجامعه. وبجوز لفت انتباهي ايضا يعني الكلمه اللي وجهها الحاج عدلي عيش اللي قال يجب كلنا ندعم هذه المؤسسة البلد، وأيضا أستاذ زياد الكردي لما تحدث أنه نابس فيها ثلاث جبال، إيبال وجازيم وجامعة النجاح.
0: كل الاحترام والجامعة، ومثل ما أنا ذكرت برضو مبارح يا إخواننا في مداخلتي قلت أنه كل الاحترام للتميز والمنصب أو التصنيف العالمي بالأبحاث اللي واصلته الجامعة، أتمنى أنه تدخل هاي الأبحاث حيز التنفيذ اللي بيعملوها الطلاب واللي بيعملوها الدكاترة وبيأخذوا عليها علامات وتصنيفات، إنه تطبق، إنه مش تبقى حبيسة الأوراق أو الملفات. نعم. نلاقي هاي الأبحاث طبقت في كل المجالات، اللي عاملين بحث في المجال الاقتصادي تعالوا طبقوا، اللي عاملين دراسة في المجال الصحي تعالوا طبقوا، في المجال الخدمات. مش عارف إذا الأستاذ أيمن صباح الوردة بعلي،
2: يا صباح الخيرات،
0: بتوافقني الرأي؟
2: طبعا طبعا طبعا.
0: يعني طبعاً. بالإعلام أنا بحضر عشرات المشاريع التخرج، بس دائما بقول يا ريت ينفذ عرض الواقع، شو رأيك؟
2: حبيسة الأوراق.
0: ليش يا أستاذ أيمن؟ وين المشكلة يعني بتكون؟
2: يعني المشكلة بتكون إحنا نفسنا الواحد بتلاقي بتعب، بعد ما ينجز باللحظة اللي بينجز فيها بوقف خلص بفلس يعني باللحظة اللي لازم يكمل فيها وينشر فيها بتلاقي الواحد خلاص بيتعب، والإنسان بيتعب، الإنسان بطبعه إنه بيتعب، يعني هو أحد الأسباب اللي منعيش فيها، ممكن اكتئاب الإحباط اللي منعيشه كمان بيلعب دور، ولكن يعني حقيقة يعني كل احترام لجامعة النجاح الوطنية اللي في ظل هاي الظروف يعني تبقى متماسكة متألقة ناجحة حقيقة.
0: نعم. ولا شك إنه الدور المؤسسة الأصل أي مؤسسة أي جامعة يكون دورها التنموي إضافة لدورها التعليمي.
2: طبعاً. طبعاً.
0: وهذا اللي إحنا بنأمله. طبعاً. إن شاء الله.
2: النجاح قريب من الناس يعني واضح واضح. أنا أعتقد إن جامعة النجاح الوطنية ناجحة جداً في قضية العلاقات العامة يعني في صورة الجامعة النجاح الوطنية أعتقد أنها يعني من نجاح إلى نجاح. صورة جامعة النجاح الوطنية حقيقة يعني بيرفع الرأس يعني حتى الناس قبول الناس قبول العاملين كل هذا الكلام يعني أنا لا أرأي أحدا ولكن هي حقيقة يعني أنه في قبول كبير حتى عند العاملين بالنسبة للجامعة حول الجامعة ولو أحسن قبول لما تلاقيه لما تشوف الجامعة نفسها والعاملين فيها ضمن هاي الجامعة بتحس إنه لا الأمور جيدة
0: بإذن الله رب العالمين إن شاء الله عطول يا رب العالمين وهي كل المؤسسات التعليمية في البلد لأنه تطورها ونجاحها بيعكس رقي هذا المجتمع وطبقة دائما إحنا بكون الأمل بالمثقفين والمتعلمين لعل وعسى إنهم ينجدوا هالبلد من البير اللي واقع فيه. أبو علي إحنا أمام حالة جوية حقيقة بلشت بالليل تشوب أنا حاطه هذا المعيار ومش ناسيه أنت حكيته
2: لسه ما شوبتش لسه
0: تفضل.
2: يعني بالليل الحرارة أوكي بتنخفض ولكن بتكون حوالين 20 درجة مئوية. شوف المعيار لما تشوف الحرارة فوق 25 بالليل فوق 25 26 30 32 35 تخيل لما تصير حرارة بالليل فوق 30 اعرف انه الوضع صعب ولما تكون الحرارة بالليل فوق 35 اعرف انه الوضع صعب جدا والحمد لله هذا الموضوع احنا بعاد عنه
0: الحمد
2: يعني خلال الأيام القادمة إن شاء الله إحنا بعاد عنه بشكل واضح يعني نبقى بحدود 20 درجة مئوية في ساعات الفجر الباكر ممكن 20 21 22 يعني جو منعش يعني دون 17 في شوية برودة ولكن فوق 20 بقليل لا جو منعش جو لطيف جدا ولله الحمد وإن شاء الله هذا الجو يبدو أنه متواصل معنا لعدة أيام أخرى
0: إن شاء الله
2: أو أخر على أيوة. يعني على أقل تقدير يعني في عنا أيام إن شاء الله ما زال الجو سيبقى طيب في عادي حرارة يعني بين الحرارة بتكون مرتفعة فقط في فترة الظهيرة هيك بين 11 وما بين 2 أو 3 عفوا أو 3

0: يعني، وهذا شيء برضو جيد جدا لأن هي بتساعد على الشعور الهائل بالحرارة.
1: نعم. بشكل عام إحنا ما عندنا لغاية الآن جانا الشوب. ما جانا الشوب
0: إن شاء الله. يعني سيدي
1: طلع الشوب لما تكون الحرارة عند 30 درجة مئوية بالصيفية، اعرف إنه هذا الوضع، هذا الوضع طبيعي جدا جدا جدا جدا، ولسه أكثر من جدا حقيقة. يعني في الوضع طبيعي جدا، ويبدو إنه أمامنا 6-7 أيام أخرى من هذه الأجواء يعني الجيد عموما. يعني حتى بعض الأيام تكون دون المعدل. يعني تخيل إحنا الآن في شهر 7، معدل درجة الحرارة في نابلس في شهر 7 وحوالي 31-32 درجة مئوية. إحنا على مدى الأيام القادمة سنكون هيك بحدود 30 درجة مئوية، حتى المعدل ربما إيش الآن لما نصله، يعني سنكونها على تفهم هذا المعدل.
0: هذا المعدل.
1: والله الحمد لله. والله الحمد لله منه.
0: السؤال الأخير، يبدو انحسرت الموجة الحر في أوروبا.
1: انحسرت ولكن استعود، يعني يبدو أنها استعود. يعني أوروبا وضعهم مش سهل، أوروبا وضعهم مش سهل. الآن تقلبات كبيرة، هناك انخفاضات يعني هائلة على درجات الحرارة. يعني تخيل من 42 من 41.5 إلى الآن حرارة 24-25. يبدو أن هناك عودة للارتفاعات، ولكن ليس كما كان الحال عليه. يعني ستكون أجواء عندهم زي عندنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة،
0: وتحت السيطرة نسبيا.
1: جدا جدا. لا يعني لا تقارن على الأقل بالنسبة للأسبوع القادم. يعني الأسبوع القادم بأوروبا ستبقى درجات الحرارة هي الآن منعشة جدا، لطيفة جدا، استراحة كبيرة تستمر لـ6-7 أيام إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا سيدي، الله يلطف بالعباد جميعا. لا شك إنه درجة الحرارة العالية في دول ما بتتحملها، وأعداد الوفيات هائل بالمحصلة. يبدو المنظومة اللي عندهم ما قدرت إنها تستوعب أو الناس يتحملوا هذا العدد، فبالتالي الوفيات كانت عددها كبيرة. الله يسعد صباحك يا أستاذنا العزيز، يومك سعيد بعلي، وعلى موعدنا الأحد بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله. تحياتي. خليني بس أقرأ الاجتماعيات. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة الفاضلة هدنة شاهين، ويستقبل آل شاهين المعزين اليوم الخميس في ديوان العائلة في حارة الحبلة. أيضا المرحوم خليل ناجح توفيق حسونة، والعزاء في ديوان آل حسونة، والإنساء في بيت العائلة الكائن في أول المعاجين. واليوم سيوارى الطفل عبد الرحمن فايز لبادة بعد صلاة الظهر من المسجد الصلاح الكبير إلى المقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان الشيخ مسلم ليوم واحد، وللنساء في بيت والد الفقيد طلعت عبد الرحيم محمود. و أيضا يستقبل آل الخفش المعزين بوفاة المرحوم أحمد راتب الخفش أبو راتب اليوم وبكرة في ديوان العائلة في المعاجين قرب المدرسة الإنجليزية، وعزاء السيدات في منزل المرحوم علي محمد الخفش في رفيديا شارع 17، وأيضا عزاء الأستاذ موسى أبو دية وهو عميد شؤون الطلبة سابقا في جامعة النجاح في قاعة للرجال والنساء في قاعات إسكان العامرية اليوم الخميس، وعزائنا الحار للصديق العزيز عبد الفتاح جملة بوفاة ابنته دلال رحمها الله. لم يعلم بعد عن موعد الجنازة والعزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا رح نفتح الباب للاتصالات للإخوة المواطنين صراحة على موضوع التوجيه والثانوية العامة. وشفتوا يعني أنا مبارح نزلت فيديو على صفحتي، كنت كتير متردد، كانت تيجيني كتير ملاحظات من أول يوم، وكنت أقول هدي بالك طول بالك تحكيش في الموضوع، وخاصة أني أنا عايش التجربة. بنتي سرى توجيهي علمي، وكنت أشوف انعكاس الامتحانات عليها، هي متفوقة وكان واضح أنه مستوى الامتحانات عالي. بعدين صارت تيجي ملاحظات من الأقسام الثانية، التخصصات الثانية، حتى الصناعي، التجاري، الأدبي، الكل بيشكي. العلمي طبعا، مرة الرياضيات، مرة الأحياء، مرة كذا. امبارح كان في مشكلة في أنهم أدوا امتحان الدين الإلكتروني، التربية الدينية الإلكتروني التجريبي، هو السبت الموعد الرئيسي. فكتير مدارس بلغونا الأهالي إنه ما قدر يحمل الإنترنت أو صار مشكلة في الشبكة أو كذا، فما أدوا الطلاب. في 3 مدارس في نابلس ما أدوا الطلاب الامتحان.

0: دارس تانية لوز تمام ما فيش فيها ولا مشكلة. امبارح كنت بتحدث مع يعني جزء هلأ نايمين المعلمين والمعلمات والطلاب لأنه اليوم استراحة، لكن بدون ذكر أسماء اثنين أحدهم قال لي أنا فل ولا غلطة، الثاني قال لي ما ولا طالب أدى في مدرستين في نابلس، واحدة كانت تمام التمام والثاني كانت وضعها سيء بسبب امتحان الشبكة وغيره من هذا الموضوع. فدكتور أمين شو ردود الأفعال؟
1: هو بتعرف موضوع التوجيه هو موضوع سنوي يعني، لكن السنة اللي دخل عليها الجانب اللي هو الامتحان سواء التجريبي أو امتحان المتوقع اللي هو امتحان الدين اللي هتكون أيضا إلكتروني، يعني هذا الموضوع يبدو أنه التجربة فيه شوية فيها صعوبات وتقلبات، لكن أنا بجوز معني أنه ما نثير الآن الموضوع ما دام الامتحان شغالي، خلينا موضوع التقييد الامتحان الإلكتروني ما بعد إجراء الامتحانات حتى ما نعكر مزاج الطلاب. الحمد لله الطلاب يعني منهمكين
0: بالدراسة. طبعا في طلاب خلاص يعني مثل ما علق لي أحد الأشخاص قال لي كتير طلاب طول عمرهم بيشكوا كيف بيجيبوا العلم، بتطلع النتائج بتلاقي 99 و 98 و 97 وكذا. هي لا شك في فروق فردية
1: موجود.
0: لا شك في فروق
1: بس فردية. الشيء المهم الآن الحمد لله أنه الأمور بتتم بسلالة، يعني الامتحانات بلشت وكثير من الظواهر السابقة يعني تراجعت، يعني كنا بتعرف في السنوات السابقة يعني أحيانا التهكم بتعليقات بعض الطلاب والطالبات كانت منتقدة جدا، الآن خفت يعني لأنه أصلا كثير من الإعلاميين هذا العام يعني عزفوا عن متابعة آراء الطلاب
0: صحيح.
1: إلا بعض المؤسسات الإعلامية القليلة، فبالتالي الموضوع خف، مع أنه عربيا الأردن وسوريا الموضوع أخذ إسهاب كبير جدا هذا العام، بالعكس تحول لنوع من التهكم المقصود انه يجيبوا بنات وشباب يتكلموا عن الامتحانات بانهيار الاعصاب وكذا من اجل طبعا الترندات يعني في هذا الموضوع.
0: انا اول يوم اذا ذاكر دكتور امين نشرت على صفحتي قلت رجاء خاص ما تروحوا تصوروا باب المدارس خلاص سيبونا من موضوع التقييم، لكن شئنا ما بينا بعد فتره بتلاقي حالك اعلامي وصحفي، وبرجع بقول كون اني بعيش التجربه من خلال بنتي ممكن لازم اتطرق لهي القصه. يا سيدي احنا املنا بالله انه يكون في ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار من الجهات الرسمية بالنسبة لموضوع الثانوية العامة. خلينا نرجع لموضوع مؤسسات البلد.
1: نعم.
0: الحاج عدلي يعيش ضيف عزيز على راديو حياة، الله يسعد صباحك.
2: طبعا خير صباحك.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير
2: الحمد لله.
0: امبارح لفت نظري بكلمتك، أنا كتير بسمع لك بكل مكان بتروح عليه وبتحكي، كنت امبارح حكيت رسالة كتير خطيرة ومهمة، قلت إن المؤسسة ليست بشخص من يقودها بل احترامنا للمؤسسة بذاتها وعملنا مع الشخص ولو اختلفنا معاه يكون لإنجاح المؤسسة أكثر منه إنجاح لشخص. هيك أنا فاهمها صح الفكرة؟
2: بالضبط بالضبط، عدم شخصنا في الأمور.
0: تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا امبارح الكل كان موجود وشاهد إنجازات جامعة النجاح. جامعة النجاح طبعا من اللي عمرها أكثر من 110 سنوات تقريبا الآن، 45 كما البلدية 160 سنة أو 107 سنة. الحمد لله رب العالمين، أسساتنا بس مؤسسات عظيمة. نمر الآن في مرحلة صعبة، شعب الفلسطيني يمر في مرحلة صعبة، لذلك مطلوب من الجميع، من الجميع أن بقول كل واحد يستطيع، كل واحد حسب إمكانياته، كيف ندعم هذه البلد، كيف ندعم صعود الناس، كيف نقدر نحافظ هذه المؤسسات، المؤسسات البلد هي اللي بتحمي البلد إن شاء الله تعالى. فمبارك كنا بالنجاح طبعا الحمد لله، شفنا النجاح اللي بالجامعة والنجاح في المستشفى اللي عم بيصير الحمد لله، لكل من زور المستشفى وزور الجامعة بيرفع راسه عالي كتير يعني الحمد لله رب هذا الإنجاز. كل الشكر اللي مقدم من رئيس الأمناء للدكتور رامي لرئيس الجامعة لرئيس المستشفى لكل عامل لكل موظف لكل مدرس في هذه الجامعة. الحمد لله إن الحمد لله خرجت الناس، كنا امبارح كنا بنناقش عمالنا كيف الحمد لله اليوم الطب تطور لأنه صار في إمكانية للناس تدرس، هذه الناس ما بيدركوها. زمان أخي سامر كان اللي بدرس يطلع اللي بدرس بس اللي معه مصاري كتير أو إذا ربنا يسر خدها، بس معظم الناس ما كانوا يدرسوا. اليوم بوجود الجامعة داخل المدينة الحمد لله رب العالمين، كل إنسان حتى لو تفرع مدام هو إن شاء الله تعالى يعني شاطر إن شاء الله تعالى ربنا بيسر من يساعده وبدرس عمال، وهذا إشي إنجاز يعني الحمد لله عظيم جدا. نسأل الله ربنا يبارك في كل من قدم. الموضوع الثاني اللي حكيته أنت الآن بدأت حكيك فيه اللي هو شخصنة القوة. إحنا مرات ما بدي أوضح كثير بس الكل بيعرف، مرات إحنا بنقول أنا بحب فلان أو بحب فلان بعاد المؤسسة، هذا الكلام لا يجوز أخوان. إحنا أي مؤسسة من مؤسسات مدينة نابلس يجب أن نحترمها وندعمها لأن هي سبيل كما قلنا من سبيل بقائنا في هذا البلد إن شاء الله، سبيل وحدتنا، فلذلك لازم ندعم الناس. الآن في اقتراح هون، في يعني أنا بدي أشخص هون، بوشوش بقول والله كذا كذا، شو رأيكم كذا كذا. بس يجب أن نحافظ، لأنه بعض الناس بتاخذ الأمور أكثر وبهاجم الجامعة وبهاجم مؤسسة معينة، وهذا بيهدم البلد. لا يا أخوان، إحنا مؤسسات البلد إنه كلياتنا، ما بتدوم لإنسان، لكن إن شاء الله تعالى ظل مؤسساتنا هي للبلد، والحمد لله رب العالمين. اللي بقدم برضه الناس بتشوفه بتحكي يعني شو بصير عماله. لا، في تقدم، في تقدم الحمد لله في الجامعة، تقدم واضح جدا، تقدم في المستشفى، تقدم واضح جدا، والحمد لله رب العالمين. إحنا كما قلنا إنه بفضل الله عز وجل المستشفى الآن إن شاء الله تعالى قريبا جدا هو بدأ يعني افتتاح لمركز السرطان إشعاع بالنمو، اللي هو الناس تطلع المطلع وتتبهدل على الحواجز. فلازم ندعم الجامعة بكل وسائل ممكنة، وكل ندعم المستشفى بكل وسائل ممكنة، ندعمنا البادية بكل وسائل ممكنة، ندعم الغرف التجاري، ندعم منتخب الجامعات، كل مؤسسات البلدية ندعمها حتى تبقى إن شاء الله تعالى صامدة.
0: طب شو دور هاي المؤسسات نفسها تدعم المجتمع وتدعم المواطن؟ يعني أنت بدك إحنا كمواطنين ندعمها من اللي بنقدر عليه، مش مقصرين إن شاء الله باللي بنقدر عليه. وإن اختلفنا مثل ما أنت ذكرت مع رئيس أو مدير أي مؤسسة، لا يعني عدائنا لهذه المؤسسة، يعني شخصنة الأمور مرفوضة، وهم برضو لازم يتقبلوا أي انتقاد إيجابي أو أي ملاحظة، وما ياخدوها برضو هم بأمور شخصية. طب هم بالمقابل يا حجي، الناس راح تسألك في الظرف اللي إحنا منعيشه، كل هاي المؤسسات اللي ذكرتها من البلدية للغرفة للملتقى للجامعة وعد والأمن والمحافظة، طب هم شو دورهم باتجاه المواطن بظل الوضع الصعب جدا؟ وأنت أدرى مني وبتوصلك بدل القصة مليون ناس عن جد اليوم مش لاقي تأكل، آلاف البشر عاطلين عن العمل، آلاف البشر، وهي أيام جاية رح تطلع نتائج التوجيهي وما رح يكون معاه قدرة يدرس ابنه أو بنته، بقول لك يا ريته صاد. هذا إيش رح يصير؟ إحنا مش سلبيين، هذا واقع.
2: أخي حقيقة نحن وضع المر وضع صعب، لكن الحمد لله نابلس الحمد لله، وفلسطين عموما فيها خير، هذه بلاد الخير بإذن الله عز وجل. لا، كل واحد شاطر، لا ربنا بيسر حدا يعني المؤخرين. عفوا، زي ما حكم بارح الجامعة في 15,000 واحد بتساعد، لا في مساعدات الحمد لله رب العالمين، وفي أهل خير بتساعد. ما يعني ما ننظر للنظرة السلبية، لا شك وضع صعب، احنا بدنا يعني بدنا نحاول كلياتنا انه نشد على بعض ونشد على هذا. وبرضه في قصة ثانية، احنا وضع صعب لازم احنا نقتصد في الحياة اخي سامر، يعني في وضع صعب اقتصاد نصف المعيشة كما يعني بقولوا، اقتصاد نصف المعيشة، لازم احنا نقتصد. احنا نمر بوضع صعب، بهذه الصعوبة لازم كل واحد يدير باله ببيته بالتدبير، يدبر حاله. كيف كنا زمان على دماغ، هذا كان في طفرة زمان أكثر من يوم يا سامر، لكن كانت أمياتنا الله يرحمهم مدبرات في البيت يدبروا. من كثير مظاهر احنا للأسف بنشوفها مظاهر سلبيه كثير كثير، بس الفرجه وشوفني وشوفني، وهذا
0: كماليات.
2: سلام، كماليات، مش كماليات والله، اكثر من كماليات الان صارت مظاهر والله ان مرات مقززه لبعض الناس
0: يا البلاد.
2: فالله يرحمنا برحمته، ان شاء الله في خير في البلاد. واحنا يعني موضوع ان المؤسسات تعطي، المؤسسات تعطي، لكن للاسف في ناس للاسف، وانا هون بناشد حقيقه، من موضوع مختلف عن اللي بحكيه، موضوع أخواننا الأطباء والممرضين. أنا بعرف موضوع الراتب نصف الراتب ونصف كذا، يعني مزبوط سيء، ووضع الممرضين سيء، وضع الموظفين سيء، ونعرف إن كلياتنا، لكن أخوان هذه بلادنا بدنا نتحمل، بدنا نداوم. يعني ما بصير المستشفى الوطني يغلق قسم كامل، المستشفى نص المستشفى أغلق، والآن الرجال مع النساء مع بعض.
0: صحيح.
2: هذا كلام والله العظيم شيء من ناشد إخواننا، الله يعطيكم العافية، وإحنا مع مطالبكم ومع هذا، بس إحنا بوضع صعب والحكومة نشعة. يعني بالأول مبارح إحنا كنا في احتفال للشرطة، كل احترام للشرطة اللي أيضا باخذ نصف راتب، وكل والأمن اللي باخذ نصف راتب عماله، وأيضا بداوم بمهنية عالية، وبداوم بالصيف وبالشتاء وبالمطر وبالشارع وبشوفهم، بعضهم باخذ نصف راتب. يعني ليه ما يكون أيضا إخواننا في الصحة يداوموا حتى لو باخذ نصف راتب؟ وكله ان شاء الله، كله اول شيء في عند ربنا اجر كبير، وان شاء الله كله بتجمع لما تفرج الدنيا، كل واحد بلاقيه ان شاء الله تعالى مصاري له. بس لا نشد حالنا، ما بيصير اخي يعني الصحه تداوم يوم في الاسبوع. يعني بسمع قصص عمال والله، يعني
0: والله احنا بتوصلنا صور، واكيد بتوصلك لما بيكون يوم واحد يوم الاحد كل هالبشر من الساعه 4 الصبح نازلين، تخيل، من قبل الفجر عشان يحجز موعد عشان يلاقي
2: يعني
0: دواء.
2: في مساكين موظفين عم بداوموا تحت ضغط شديد، عم بيصير اخطاء في اعطاء الدواء، يعني دواء واحد بعطوه للثاني، لانه في ضغط كبير، واحد باخذ دواء الثاني والناس مساكين. في شيء خطير، نسال الله ربنا يغفر للجميع، من الناس الجميع اخوان. فتره صعبه، نتحمل كلياتنا، نتحمل حتى نقدر ان شاء الله تعالى نمر من هذه المرحله اللي احنا فيها، وربنا يرحمنا. الرحمن يرحمه ويرحمنا.
0: امين يا رب.
2: وما ننسى يا اخوان، ما ننسى ان هذه البلاد مقدسه، هذه البلاد ان شاء الله تعالى يعني فيها ان شاء الله تعالى كل في اجر كبير عندنا ان شاء الله، احنا مرابطين باذن الله عز وجل. فمن اسد كل الموظفين يا اخوان، من شان الله ندير بالنا على حالنا، ندير بالنا على هذا. نعم احنا معاكم في مطالبكم، والله الله يعطيكم العافيه. انا بعرف كثير مش بتقاس، لكن برضه المريض شو ذنبه انه يتعاقب؟ شو ذنب المريض يتعاقب؟ مشكله كبيره. نسال الله ربنا يعني يلهم الجميع الصواب حتى نقدر نمر من هذه المرحله. وبارك الله فيك.
0: الله يرضى عليك، يسعد صباحك يا حج. تحياتي لك. شكرا لك. شكرا، اهلا بك. إذا نفتح مجال للاتصالات 2379143 في أي قضية، يعني مش شرط التوجيه. 2379143. صباح الخير لكل إخواننا المعلقين الكرام. أخونا الحاج أبو عمار علاوي صباح الخير، نضال كعبي صباح الخير، جمال الشطاوي، أم أحمد، بسام التيتي، هشام حسين، أبو غالب عنتر، عبد الناصر الجوهري، حلم التيتي، سامر الحنتولي، محمد علي الأهلبت، وخالد الصرميطي، مطيع البنا، يسوسن شلبي، ونظمي قناديله بقول يجر انتباه من زعترة حتى إشارات بيت إيل شرطة إسرائيلية مش طبيعي. شكرا. يوسف الزمار، يوسف حمور، أشرف قنابيطة، بلال حموضة، محمد جمال الجبر، أبو فرات، جرير قناديله، شعيب العبادي، صباح الخير لندى قاسم، عمر نوفل، سمير دغلس، يسعد صباحك. شكرا لك. بقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون هذا يوم خير وبركة على أبناء شعبنا جميعا، وجعل كل كلمة طيبة نقولها في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. الله يسعد أوقاتك. أخونا علي الشنتير، يسعد صباحك. جمال قناديله أيضا، وأبو صبيح، محمد طبنجي، خالد مناع، سائد خويري، وأيضا مؤمن أبو ظهير، يسعد صباحك. مؤمن من أمريكا، وأيضا علام استيتية، طايل الطيراوي صباح الخير، علي أبو أنس، عبد الهادي الخروف بقول لي يسعد صباحكم، لازم نحكي في موضوع مدرسة للصغار في شارع تل التعاون، ما في مدرسة للأطفال الذكور. يعني أتمنى أنه إذا هذا الموضوع صحيح، الإخوة اللي ممكن يتبرع في أي لإنشاء مدرسة، والأصل إنها التربية بالتعاون مع البلدية، يساعدوه على توفير قطعة أرض، أو هو إذا عنده قطعة أرض نركز في المناطق اللي ما فيش فيها مدارس للصغار زي ما بحكي في منطقة التعاون. نائل عبيد صباح الخير، أم بهيج الطوباسي، طايل الحواري يسعد صباحك، أبو تامر، محمد زهران حسونة، سعد خضرية، مصباح شاهين، مهدي حدادة، سامر أبو راضي بقولي يسعد صباحكم، الوضع صعب بس على المواطن المسكين، أما المؤسسات الوطنية وضعها مش صعب. يعني بتستنكر ولا بتأكد أبو سمراء؟ مش عارف. هيثم قنابيطة، سامر أبو زعرور، أم طارق رندا، أبو علي المسامي، ورندا قادري، أبو محمود يسعد صباحكم. جميل، يسعد صباحك يا جميل، كلبون امبارح سعدنا برؤياك. وعبادة المصري أيضا يسعد صباحك. فادي زغزوق صباح الخير، ضحى أبو زنط أيضا، دكتور ماهر أبو زنط يسعد صباحكم، بسام العاصي يسعد صباحك، تحية طيبة. وبعث لي أيضا الدكتور قصي عبدو، صباح الخير دكتور قصي، كارثة دوائية تهدد مرضى الكرونز والقولون التقرحي اللي حكينا عنه الدواء المرة الماضية، مش متوفر نهائيا، وكل ما لها الأوضاع الصحية إلهم بتزيد سوء. الله المستعان يا دكتور قصي. أخونا غسان شراقة يسعد صباحك، محمد كمال أبو كريم صباح الخير، النجاح قامت بجهد أبناء فلسطين بشكل عام وأبناء نابلس بشكل خاص، فلماذا سمحت نابلس باختطافها من الأنظمة والتنظيمات؟ وما نرى اليوم ناتج من تقدم الجامعة ليس مجهود فردي كما يشاع، إنما العمل الجماعي والمجتمعي. ويا حبذا لو نذكر من قام بالتبرع لبناء أبنية الحرم الجديد، كل احترام لكل من يقدم أي تبرعات. أبو جميل كتانية صباح الخير، نحن مثل زمن الجاهلية نصنع آلهة لنعبدها. محمد زهران حسون، التطور هو أن تأتي بأشخاص لخدمة الناس لا أن نقدسها. التعليم في تراجع. أحد الإخوة صباح الخير بقول كل الحب والاحترام لكلام الحج عدلي، لكن هل هناك تقرير مالي سنوي معلن لجامعة النجاح؟ الأصل الدائرة المالية في الجامعة توضح هذا الأمر. صباح الخير أم رتيل علي الشنتير مرة تانية، يسعد صباحك أخونا غسان عامر، صباح الورد دكتور ياسر أبو صفية، أختنا أسماء إشحادة، أيضا أبو محمود أبو وهدان، صباح الورد والفل والياسمين لرامي علاوي، أبو جهاد أيضا، وأيمن خالد، وأخونا خالد بديع دويكات بقول كل البلد معضلات مش بس التوجيهي، كل البلد معضلات. حمزة أبو صفية، الأستاذ درار طوقان، أخونا مؤيد جود الله، يسعد صباح كريم عامر، صباح الورد وسماهر دوابشة أيضا صباح الخير، ودومة في انتهاكات في دومة، سوسن باكير أيضا، صباح الورد أخونا عمر فطاير، أمجد ناصر وجلال العمودي، يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك برضو خص نص لربيع الششتري، صباح الورد يا ربيع عند القدح أيضا، يسعد صباحك صدام المصري، صباح الخير إليك ولكل المتابعين. طب امبارح موضوع الجسر يبدو الأمور حقيقة اختلفت، وحسب اللي رجعوا امبارح وأول امبارح الوضع أخف بكتير كتير، وموضوع المنصة والحجز يبدو متاح الحجز، وبرضو بياعين الدخان وغيرهم الناس اللي بتتكرر أسماءهم دوما حسب المعلومات الأردن رفض السماح لهم بالمرور، فبالتالي الوضع أفضل. خلينا نسمع لهذا الفيديو.
3: إجراءات جديدة وضعتها وزارة الداخلية لوقف الممارسات التي يقوم بها بعض المسافرين عبر جسر الملك حسين بالذهاب والعودة لغايات المتاجرة والاستفادة من فرق الأسعار في السوق الحرة. التجاوزات المرصودة تسببت خلال الفترة الماضية بعرقلة انسيابية الحركة عبر المعبر، مما تسبب بعدم توفر حجوزات أمام الراغبين بالسفر حتى شهر آب المقبل.
4: تاجر الدخان وتاجر المعسل لما بده يجي على عمان كل يوم مرة أو مرتين بده يأخذ حق شخص بني آدم محتاج إنه يوصل لأهله بضمن ظروف علاج من ظروف مناسبات من من من من شغلات كثيرة.
5: الله، الأمور سلسة جدا الحمد لله، ما في أي غلب نهائيا. يعني جينا على طول وقفنا 5 دقائق على الطابور برا، أعطونا التيكت تبع الشنطة وظلنا فايتين هون مباشرة، وهي الأمور تمام 100% الحمد لله.
3: تعامل بعض المسافرين مع شركات غير معتمدة وعدم حجز موعد مسبق إلى جانب تعقيدات الجانب الآخر الذي يحدد أعداد من يريد استقبالهم من جهته كانت ولا تزال عوامل ضغط أسهمت في إطالة فترات الانتظار.
6: إحنا ما حجزنا والأصل الواحد أنه يحجز، بس اللي صار أنه مش عارف أنت بدي يروح الواحد، يعني أنا طالع حد لي أسبوعين، يعني هو أنا دروح في آخر 6 في أول 7 مش عارف، لما صارت الحجوزات هاي وصرنا نسمع أنه في ضغط اضطر الواحد أنه ينزل، أنه بده يعني بيعرفش أنت دروح بده يجرب.
7: أنا موعد على المنصة 14/7 بس دخلوا اليوم حالات إنسانية لأني خارج من المستشفى وساعدوني والحمد لله رب العالمين.
3: تخصيص خيام مجهزة لاستقبال المسافرين وإتاحة المجال لعبور الحالات الإنسانية خطوات جديدة تضاف لسجل التحسينات المستمر على واقع هذا المعبر الإنساني، ليبقى تعاون جميع الأطراف والتزام المسافرين عوامل أساسية لضمان انسيابية الحركة.
8: قرار جديد لتنظيم السفر عبر جسر الملك حسين للحد من المتاجرة والتسهيل على المسافرين، وما بين المسافرين والمستغلين للأسواق الحرة يبقى القرار الفيصل في التسهيل على المسافرين خلال رحلتهم. حمزة نهار، المملكة، من جسر الملك حسين.
0: شو رأيك دكتور؟
1: نعرف الثغرة وين ونحلت، بس هل هذا الحل سيكون دائم ولا فقط أمام الثورة اللي انتشتعلت خلال الأسبوع الماضي؟ بالتالي الآن الناس متأملين أنه ما ترجع الظواهر السابقة، فلأنه إذا حليت أسبوع ورجعوا كالسابق معناته ما انحلتش المشكلة،
0: ما انحلت صحيح،
1: إذا ما انحلت. ولكن هذا تجربة الأسبوع ممتاز، يعني يقول لك الأشخاص 5 دقائق، حتى شخص قال أنه أنا دخلت الجسر فتحوا البواب الجانب الأردني على 6 الساعة 10 كنت مدينة نابلس، يعني الموضوع
0: بالآخر
1: فالموضوع محل، يعني الآن لا في سماسرة ولا في تحت الطاولة أسماء، وبالتالي وتفتح الشق الأردني قبل الثمانية هيك بتحل المشكلة. هذا حل بسيط.
0: حر. هاي أخونا يوسف الزمار بقول حرمونا الإجازة السنة، إحنا بنستنى من السنة للسنة شو نشوف أهلنا وبلادنا، وهم بكل بساطة حرمونا إياها. الأصل هلأ يوسف اختلف الأمر، هيك الحكي يعني بلشت الناس تعود تحجز بشكل سليم. بقولي ما في حجوزات على المنصة، أنا والله لأني مش مسافر ما بعرف، فإذا يعني موضوع المنصة منتبع عليها أول بأول. أموائل بتقول مع احترامنا لحديث الحج، لكن للأسف الجميع ماخذ الظروف ذريعة لعدم المساعدة، ذريعة لعدم المساعدة. الدخان بيتم مصادرته من المواطنين، فكيف يتم إدخال الدخان والمعسل من البعض خلال سفرات شبه يومية؟ وهي الكمية المحدودة، الكمية المسموح بإدخالها حكينا عنها، إذا كانت مدة السفر أقل من 48 ساعة قديش معك تحمل، مدة السفر من 48 ل 14 يوم، أكثر من 14 يوم شو بتقدر تحمل؟ أخونا عمار الشكعي يسعد صباحك، زمان عنك يا عمار، بصبح عليك يا دكتور.
1: الله يصبح.
0: صباح الخير إلك أخونا عمار، أنت وكل المتابعين الكرام. دكتور سمير الخياط، حمود أبو القاسم يسعد صباحك، تحية طيبة إليك ولكل متابعين.
1: تفضل. ذكر الناس بفعالية
0: برافو عليك.
1: نعم، فعالية يوم السبت وفعالية اليوم. اليوم طبعا في دعوة من مؤسسات المحافظة للاعتصام أمام مبنى جمعية الضامن الخيرية اللي بقرب الروافد الساعة 11، وأيضا سيكون عنوان الاحتجاج هو احتجاج على إغلاق جمعية الضامن وأيضا جمعية مديد اللي أغلقت حوالي قبل نحو الشهر. بالتالي اليوم الكل مدعو للمشاركة بهذه الفعالية، لأنه تلك الجمعيتين يعني بيخدموا آلاف المواطنين من قطاعات مختلفة، يعني أيتام، أرامل، محتاجين، طلاب، معازين، معاقين. فبالتالي يعني الوقوف على الأقل نصف ساعة ساعة مش غلط.
0: أنا والله هي دعوة لكل الناس اللي مستفيدين من الجمعية
1: بالذات، هم طبعا
0: يعني أهالي الأيتام، الحالات الاجتماعية. يا أخوانا ينزلوا 10-20 مصيبة. يعني جمعية وجمعيتين بيقدموا آلاف الخدمات للآلاف، على الأقل على الأقل على الأقل تنزل توقف، ما تخاف، توكل على الله وانزل. يعني بس تضامنا مع التضامن ومع مع مديد. يعني أنت عفوا كحالة اجتماعية أو كيتيم عندك كانت كفالة دائمة، كنت تحصل على ملابس، كنت تحصل على كذا، هذا حقك أوكي، بس برضو على الأقل اشعر القائمين عليها أنك أنت واقف معهم في هذا الظرف الصعب، لعل وعسى تنجح الجهود في إعادة افتتاح هاي الجمعيات. هذا ما نتمناه بإذن الله تعالى.
1: أيضا النشاط الطبي المجاني يوم السبت اللي بتقيمه جمعية مرضى الفشل الكلوي، وسيكون في مدرسة الإسلامية الأساسية اللي بالكورم المستشفى العربي، وأيضا سيكون هناك أطباء تقريبا كل التخصصات. بالتالي أي شخص يعني بيشعر أنه بحاجة لمعالجة، بحاجة لكشف طبي، أنه يروح ويأخذ معه إذا في أوراق سابقة، وهنا سيقدم الأدوية مجانا. وبالتالي هذا أيضا جزء من تسهيل الوضع على الناس، خاصة في ظل الإضرابات والدوام الجزئي في المستشفيات والمراكز الطبية.
0: نعم، إذا موضوع برضو الفشل الكلوي موضوع مهم جدا، ونقص الأدوية. وقبل شوي حكينا عن الموضوع بالنسبة ل دواء المرض الكرونز والقولون التقرحي، وهذا نوع من أنواع الأمراض الكثيرة اللي للأسف الشديد ما في لها علاج. في موضوع تكدس الشكل برضه موضوع كتير مهم وخطير، والشيكات. خلينا نسمع لزميلنا الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية أيهم أبو غوش.
9: يعطيكم العافية. 18 مليار شيكل تقريبا حجم الأموال المتكدسة في خزنات البنوك العاملة في فلسطين، مشكلة تلقي بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته. هذا دفع الغرف التجارية والقطاع الخاص والموردين إلى الاحتجاج على خفض البنوك سقف الإيداعات بعملة الشيكل. هل القطاعات الاقتصادية محقة في احتجاجها؟ بكل تأكيد الإجابة نعم، فمصالحها تتعرض للضرر نتيجة هذه المشكلة، والتسويات المالية تتأخر ما يحول دون إجراء تسويات مالية مع الموردين الإسرائيليين أو محليا، وهذا يؤدي إلى تراجع العجلة الاقتصادية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من هو المسؤول عن هذه المشكلة؟ البنك المركزي الإسرائيلي هو الذي يتحمل مسؤولية هذه المشكلة، فهو حسب بروتوكول باريس المصدر لعملة الشيكل، وهو الذي يجب أن يستقبل فائض العملة من الأراضي الفلسطينية. ولذلك فإن البنوك تعاني مثلما تعاني القطاع الخاص والقطاعات المختلفة بفعل هذه المشكلة، إذ أن وجود هذه الأموال لدى البنوك هي خارج نطاق النظام المالي، بمعنى لا تستطيع استثمارها ولا إقراضها ولا حتى استخدامها في تسويات مالية مع الموردين الإسرائيليين. الخلاصة، الكل الفلسطيني يدفع فاتورة هذه المشكلة، سواء المواطن، القطاعات الاقتصادية والتجارية، أو حتى الجهاز المصرفي نفسه، إذ أن عدم استقبال البنك المركزي الإسرائيلي للفائض من عملة الشيكل يحرم الاقتصاد الفلسطيني من 3 فرص استثمارية. الأولى تتعلق بتحويلات البنوك لتغذية حساباتها في البنوك الإسرائيلية لإجراء تسويات مالية مع الموردين الإسرائيليين، والثانية لتمكين البنوك من إجراء تحويلات لهذه الأموال وجلب عملة صعبة وخاصة الدولار إلى الأراضي الفلسطينية. أما الثالثة فهي تحرم البنوك من إيداعات يمكن وضعها واستثمارها في البنوك الإسرائيلية على شكل ودائع، وبالتالي كلها تحرم الاقتصاد الفلسطيني من هذه الفرص وتجعل هذه الأموال خارج النظام المالي المصرفي تماما. هذه المشكلة لا حل لها إلا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لاستقبال الفائض من العملة، ولذلك فإن هذه المشكلة يمكن القول بأنه مثلما يستخدم الجانب الإسرائيلي أموال المقاصة للضغط على الحكومة لضرب الاقتصاد الفلسطيني، هو يستخدمها أداة ثانية بالإضافة إلى التهديد بقطع العلاقات المصرفية لتشكيل مزيد من الضغط على القطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها القطاع المصرفي.

0: امبارح كان في لقاء حسين الشيخ مع رؤساء الغرف التجارية، اجتمع مع رئيس اتحاد الغرف الصناعية التجارية الفلسطينية ورؤساء الغرف التجارية في الضفة الغربية، وبحثوا تداعيات الأزمة المتفاقمة، وكان حاضر وزير الاقتصاد، رئيس هيئة الشؤون المدنية، وكيل وزارة المالية، نائب محافظ سلطة النقد، بالإضافة لرؤساء الغرف التجارية في القدس، رام الله، البير، الخليل، شمال وجنوب الخليل، قلقلية والكرم، جنين، أريحة، بيت لحم، سلفيت وطوباس. ليش نابلس مش موجودة؟ يبدو نابلس فيش فيها مشكلة. وأكد حسين الشيخ إنه القيادة تتابع تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقال إنه هذا الأمر بتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، واستمع لمداخلات بالنسبة لهذا الموضوع. واضح إنه الموضوع أخذ حجم كبير.
1: نعم، الضغط اللي صار من الغرف التجارية والاعتصامات اللي نظمت قبل أيام أمام مقرات الغرف بدأت تضغط على المستوى السياسي سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي، وبالتالي هذا الموضوع الآن أصبح الآن يعني يتحدث به بشكل كبير على وسائل الإعلام، وهناك ضغط هذا الموضوع. والأسماء اللي ذكرتها اللي اجتمعوا مع حسين الشيخ بين أنه كل الجهادات العلاقة بهذا الشأن، سواء كان ارتباط، سواء كان وزير الاقتصاد، وأيضا سواء كان التجار نفسهم اللي بتمثلهم الغرف التجارية.
0: نعم، قبل شوي صديقنا العزيز رشيد الفداوي، بعرفش إذا سامعني ولا لا، بس بقول هي خدمة الإيداع النقدي غير متوفر حسب يرجى البحث عن أقرب صراف آلي باستخدام تطبيق عربي موبايل، هل ترغب بخدمة أخرى؟ بقول يعني لا عارفين ندفع كاش ولا عارفين نودع بالبنك، يعني راح يعبي، ففي عنده مشكلة في موضوع الإيداع الكاش. واضح إنه
1: هو مبارح ملاحظة إنه البنك العربي بالذات مبارح أغلب الناس أو كثير من الناس اللي عندهم صراف آلي كان يطلب منهم تحديث المعلومات، فأحيانا السبب بيكون
0: تحديث المعلومات. نعم، ننتقل لموضوع تاني. للأسف الشديد الكنيسة صادق بالقراءة التمهيدية على ما يعرف بقانون المؤذن الذي يهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد في الداخل الفلسطيني بذريعة منع الضوضاء. حصل القانون على تأييد 50 نائب مقابل 36 عرضوا، وصوت إلى جانب القانون حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان رغم وجوده في المعارضة، كما أيد حزب شاس الحريد الديني هذا القانون رغم معارضته سابقا. وهذا الأمر يسمح بمناقشة القانون وإحالته إلى لجنة مختصة بمنع الأذان في مساجد الداخل.
1: وبتعرف هذا الموضوع زميلي سامر هو بحث في إسرائيل سنوات سابقة، بالبداية كان التركيز على ما يسمى المدن المختلطة، المدن المختلطة مثل زي الليد، الرملة، يافة الأبيب، لأنه وحيفة، لأنه في مساجد في أحياء مجاورة لأحياء إسرائيلية، وصار في تناغم سابقا وضغوطات إنه على الأقل يخفضوا الصوت وأي وجه السماعات خارج بعيد عن الأحياء اليهودية. وللأسف الضغوطات مورست على فلسطين الداخل وطبق، لكن لم يمنع الأذان. الآن في ظل بعد حرب 7/7 وبعد ما هدموا كل مساجد قطاع غزة، أصبح يعني المجتمع الإسرائيلي متقبل للموضوع، مش بس منع الأذان حتى هدم المساجد. فالآن القانون الإسرائيلي بدأ يعني يشرح هذا الموضوع جس نبض، طبق بالحرم الإبراهيمي بالخليل.
0: رأيك سبحان الله 100% أكثر من 1000 مرة
1: منع.
0: 1000 مرة منع الأذان في الحرم الإبراهيمي منذ الحرب على غزة، يعني تقريبا قسم 3 سنين 305 تقريبا يوميا.
1: طبعا هم شو سبب بكون اليوم في اعياد يهوديه، بالتالي ممنوع الاذان يرفع، بالتالي مشت فتره طويله. في الليد والرمله يعني كان عندهم اسلوبين، اسلوب ان هم يخفضوا الصوت او يوجهوا السماعات بعيد عن التجمعات والاحياء اليهوديه. الان يبدو الان القرار بده يشمل كل المساجد، حتى في المدن اللي ما فيها تجمعات يهوديه او بعيد عن تجمعات يهوديه مثل ام الفحم ولا عاره وكفر قاسم اللي فيها يعني تجمعات يهوديه بعيده عده كيلومترات عنها، وهذا شيء خطير جدا. ويبدو انه الاحتلال بيضغط انه يكون الموضوع هذا بالضفه الغربيه، يعني بسعى على الضفه الغربيه تحت مباريات مختلفه. احد المباريات قال انه احيانا سماعات المساجد بتاثر على هبوط الطائرات في مطار اللد.
0: هذه مصيبة. اليوم يا أبو عمر مرور 1000 يوم على الحرب على غزة.
1: 1000 يوم.
0: اليوم بكون اليوم 1000 يوم مر على الحرب على غزة على 7 أكتوبر. وعلى رأي زميلنا لؤي ما إجاش 8 أكتوبر. لحد الآن ما إجاش 8 أكتوبر على غزة. يعني دليل إنه الوضع فيها صعب جدا. رسالة يا ريت نحكي عن هموم المتقاعدين العسكريين. كان معنا ضيف قبل 10 أيام.
1: نعم تحد.
0: أحد الألوية المتقاعدين. جارنا العزيز معتصم مشتية كان معنا، على الهواء، ومع هيك نحن جاهزين نحكي عن هموم المتقاعدين العسكريين مرة تانية أو
1: بس هو في تجمع تاني متقاعدين المدنيين بحكي لهم أيضا ورشة، بس للأسف إحنا كعالميين يعني انهمكنا بأكثر من نشاط نفس الوقت كان بس هم أيضا عندهم تجمع كان مركزيا في رام الله، والآن صار في لهم فروع في الضفة الغربية. بتوقع الأستاذ بلال الشخشير منسق بلابلسون، وأيضا ضمن الأعضاء في سعيد سلامي، وأيضا يوسف حرب، يعني في شخصيات جيدة يعني موجودة في التجمع. إن شاء الله قريبا بنحاول نعمل لقاءات معهم حول أيضا هموم المتقاعدين المدنيين.
0: خلص إحنا جاهزين، ما في عنا أي مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع. فعلا هي مثل ما ذكر زميلنا محمود، 1000 يوم على 7 أكتوبر الشعب صمد رغما عن قيادته، عن قياداته وليس بفضلها. عصمة منصور معنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير أخ سامر.
0: صباح الورد.
2: صباح الجميع.
0: صباح الخير.
2: شو الأخبار؟
0: الله يحييك
2: حبيب قلبي. معك أب لطالب توجيهي.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: حياك الله، الله يسعد صباحك.
0: تحياتي لك، تفضل.
2: بدنا بالله بالنسبة لطلاب التوجيهي يعني الوضع يعني مزري للآخر عليهم. والأولاد مش عمالهم يعني بروحوا من الامتحانات يأسانين على اللي بيصير فيهم، فيعني مش طبيعي مش طبيعي. وإحنا يعني تأخذنيش يعني في ناس حاطة أولادها بمدارس خاصة، والله يعين اللي حاطت أولادها بمدارس حكومة.
0: كيف كانت نفسية ابنك امبارح؟
2: والله زي
0: العمى. شو الملاحظات اللي حكى لك إياها؟
2: زي العمى. بقول لك يعني أنا بدرس بدرس بدرس بدرس 12 سنة اللي بدرس، وآخر 20 يوم مش قادرين يوفروا لي اللي بدي، اللي هي مش يوفروا لي اللي بدي إياه. موضوع الدراسة يعني، موضوع الامتحانات، موضوع الأجواء، موضوع كل شيء يعني. فالوضع كتير كتير يعني بالنسبة للطلاب كتير مزري بشكل عام. يعني أنا بحكي لك يعني على يعني على 85 طالب بهاي المدرسة الخاصة بناش نذكر اسمها، يعني كلهم مروحين يأسانين. يعني حتى إن عاملين جروب بين بعض يعني مش قادرين يحكوا بموضوع الامتحانات ولا اللي بدي يصير فيهم. يعني
0: لهالدرجة الوضع سيء كان؟
2: والله كتير يا أخ سامر سيء، كتير كتير كتير يعني. والحمد لله يعني عندي يعني ابني بال95 يعني من 95 وطالع ما نزلش معدلة يعني من أول المدرسة، يعني من المتفوقين يعني، وموفر كل الاحتياجات اللازمة بالنسبة للامتحان للتوجيه. ومع يعني تخيل اني انا قاعد عن الشغل عشان ابني من اول الامتحانات لليوم بشتغلش يعني من مرة،
0: بسبب انك حابب تكون جنبه وتدعمه.
2: وادعمه بس بالاخر بتفاجئ يعني بوصله زي الطفل، بوصله على المدرسة وبستناه وبفطره وبجيب له كوكتيل، بجيب له المستلزمات يعني اللي بده اياها، وبرجع انا وياه على البيت عشان اضل قاعد حابس نفسي انا وزوجتي بالبيت ولا بنستقبل ناس ولا اشي عشان هذا الولد. وبالاخر هذا الولد بيرجع لي بقول لي مش عارف شو اللي بيصير فينا يعني. يعني من ناشد منكم يعني من راديو الناس المختصة.
0: التربية والتعليم المرة الماضية اصدرت بيان وقالت انه هي بعد امتحانات الاحياء وامتحان الانجليزي قالت انه هي يعني اخذت الملاحظات هاي بعين الاعتبار. امنا بالله انه هالمرة برضو تأخذ يعني ما ترد تتكرر المشكلة، ويكون في فعلا اخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي بتوصل.
2: يا رب.
0: رغم انه بعض رغم انه انا لما نزلت الفيديو بعض الناس معلقين لي يبدو معلمين او كذا قالوا لا التقييم الطالب مش صحيح،
2: مستحيل لأنه يعني مستحيل ينزلوا على الشارع ويسمعوا وراء الطلاب، يفتحوا وزارة التربية ويستقبلوا الأبايات والإمايات ويشوفوا كيف الأبايات باب المدرسة والإمايات امبارح بقت تلكي باب المدرسة. بس أنا ما بحب أصور يعني ما بصير يعني. والله شوف عين وحيات الله والصباح الفتاح، يا في نسوان بقت تعيط بالسيارات قاعدة مش قادرة تنزل من السيارة تجيب ابنها.
0: أنا يجوز يعني بقول مرات الأهل
1: حساسين.
0: أنا مش أنا بقول برجع بقول لك أنا بنتي توجيهي.
2: لا مزبوط.
0: وأهلي في البيت بيعرفوا هذا الكلام، بقول لهم يعني ما في داعي نحمل الثانوية العامة أكبر من حجمها، وخلص عملت اللي عليك وأمرك على الله، يعني شو بدنا نعمل أكثر من هيك. بس للأسف المنظومة التعليمية برمتها مربوطة بالتوجيه، هذه المشكلة الثانية.
2: نستمسمك يعني. أنا حكيت مع ناس كتير يعني يعني بخصوص التوجيهي يعني برام الله في نابلس هون يعني بقول لك هي الموجود. طب شو هي الموجود يعني؟ طب وفروا لهم كلهم العشرين يوم يعني، وكلهم العشرين يوم بها 12 سنة يعني، كل هالشباب والبنات مربوطين بهالعشرين يوم يعني، انهم يطلعوا لجامعات يطلعوا لهذا، مش يأسوا هيك يعني بهيك امتحانات يعني وبهالأوضاع اللي احنا بنعيش فيها.
0: إن شاء الله الرسالة تكون وصلت بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب.
0: الله يسعد صباحك، يومك سعيد، تحياتي، أهلا بك، أهلا بك. في مشكلة بخصوص طلاب التوجيهي واللي بتعلق بامتحان التربية الدينية يوم السبت إلكتروني، يا ريت لو التربية تعدل عن هالقرار، يعني اللي بيوضع الأسئلة بده يظهر إبداعاته وكأنه انتقام، هيك أحد الإخوة المعلقين على صفحة البث المباشر بيحكوا عن هذا الموضوع. شو رأيك دكتور؟
1: كما ذكرنا في البداية احنا اي ملاحظات الان لتقييم الامتحان، مدام صار مقرر الامتحان الالكتروني ان شاء الله الطلاب بتوجهوا يوم السبت، يعني لانه اي الان خطوات صعبة يعني ترجع لموضوع تعليم امتحان مطبوع ويطبعوا الاوراق بدها وقت هذه الاجراءات، فخلينا يطلبوا يقدموا الالكتروني وان شاء الله ما بعد
0: املنا بالله انه يكون ما يكون في مشكلة باذن الله رب العالمين. مؤيد العبدي يسعد صباحك، بشار خويري، عبير مبروكة صباح الخير أيضا لأم وائل، وأخونا سامح المصري أبو جمال صباح الخير، غازي عنتري يسعد صباحك، ست غادة عبد الهادي أيضا صباح الورد والفل والياسمين، لكم ولكل المتابعين الكرام. أخونا يوسف مزهر أبو عمر ويسعد أوقاتكم. نطلع بفاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8 صباحاً.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي، بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة، بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. كل الاحترام والتقدير لكل المتابعين، ومثل ما قلت احنا حلقة اليوم كنا مخصصينها وما زلنا لموضوع التوجيه والثانوية العامة. الأوضاع لا شك متباينة بالأحرى، ناس شايفينها طبيعي وتمام وما فيش مشاكل، وناس تانين شايفين انه احنا منبالغ وانه ما في داعي لتضخيم الأمور بالنسبة للتوجيه. طيب اشي سياسي، الاحتلال كان بيقول انه انقطع الاتصال مع عدد من المستوطنين في قرية مخماس شمال شرق القدس، وفي اعمال بحث وتمشيط، لكن قبل قليل نشروا خبر اخر انه تم الوصول لهدول المستوطنين واخراجهم من القرية. إذن الأمر يتعلق بعشرة من أتباع حركة برسلاف فروا من الشرطة الإسرائيلية ودخلوا إلى قرية مخماس وانقلبت مركبتهم، خرجوا من المركبة، وعندما عثر عليها داخل المركبة بمقلوبة محطمة ومهجورة بالتزامن مع اتصالهم بإبلاغ السلطات بأنهم يشعرون بتهديد، أعلنت المنظومة الأمنية حالة استنفار خشية وقوع عملية اختطاف، ولاحقا عثر عليهم ورفع الاشتباه بوجود عملية اختطاف.

0: في قطاع غزة، أو قبل قطاع غزة كان هناك فصل لمحامية مؤيدة لفلسطين بسبب موقفها من غزة، وهي استطاعت أن تسقط نائبة مدعومة من إيباك في الانتخابات التمهيدية. فازت المحامية الشابة ميلاد كورس 30 عام في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن إحدى دوائر مجلس النواب الأمريكي في ولاية كولورادو، متقدمة على النائبة الديمقراطية المخضرمة ديانا ديجيتي في واحدة من أبرز مفاجآت هذا الاستحقاق. تعرف كيروس بأنها مناهضة، اللي هي الشابة اللي فازت، بمواقفها المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ونشرت مقال تساءلت فيه عن شرعية تاريخية لإسرائيل، تخيلوا. واستطاعت برغم فصلها من عملها إلا أنها استطاعت أن تخوض الانتخابات وتفوز على إحدى أبرز ممثلي الحزب المدعومة من الإيباك الصهيوني. زميلنا العزيز لؤي، سعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: يسعد أوقاتك، تحية طيبة. آخر التطورات الميدانية،
1: يعني مبدأ ميدانيا سامر، خلال الأقل من 24 ساعة الماضية استشهد 5 فلسطينيين، طبعا منهم شهيد متأثر بجراحه أصيب بها قبل عام كامل تقريبا، وهذا يسلط الضوء بشكل كبير على معاناة المصابين والجرحى، مع يعني عدم وجود منظومة صحية متكاملة ومنع الاحتلال للأسف للجرحى والمرضى من السفر للعلاج في الخارج. هذا شهيد أصيب منذ عام تقريبا واستشهد بالأمس. أضف إلى ذلك أنه من بين الشهداء بالأمس كان شهيد قرب منتزه بلدية غزة في غرب مدينة غزة، وهذا الشهيد هو الابن الرابع لأسرته، استشهد 3 من إخوته في وقت سابق من هذه الحرب، واستشهد بالأمس الابن الرابع والأخير لهذه العائلة للأسف، يعني اسمه محمد جندية، وبالتالي نتحدث عن 4 أشقاء شهداء كان آخرهم بالأمس استهداف في يعني شارع مكتظ جدا وبالتالي ارتقى شهيدا. بالتالي نتحدث بشكل عام سامر أنه أعداد الشهداء في ارتفاع متواصل، وكل شهيد له قصة خاصة، وبالتالي نتحدث عن حوالي 1061 شهيد في قطاع غزة منذ بداية وقف إطلاق النار. أيضا الاحتلال ما زال مستمر سامر للأسف في توسعة المناطق السيطرة. بالأمس كان هناك تحريك الخط الأصفر في منطقة خان يونس، منطقة قزان أبو رشوان في جنوب خان يونس بين رفح وخان يونس، وشهدت تلك المنطقة حالات نزوح للمواطنين، وبالتالي الاحتلال ماضي في تنفيذ تهديده بالسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. ورئيس حكومة الاحتلال قبل أيام قليلة تحدث بأنه ماضي في هذه السياسة، وأنه اقترب من إحكام السيطرة على حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، وضغط الناس في مساحة لا تزيد عن 30% من مساحة القطاع. وعندما نتحدث عن مساحة 30% من أصلا مساحة يعني حوالي أكثر قطاع غزة مساحة 365 كيلومتر مربع، فأنت تتحدث عن ضغط الناس في حوالي 70 أو 80 كيلومتر مربع، شيل منها شبكات الطرق ويعني مناطق مرافق عامة، بتتحدث عن ازدحام سكاني مهول في المناطق الغربية لقطاع غزة للأسف سامر.
0: ولا حد سائل،
1: هو للأسف فعليا يعني الاحتلال مش بس يعني لا يجد من يقف أمامه في كل جرائمه، يعني مثلا عندما يتحدث بالأمس الدفاع المدني عن مرور 1000 يوم على حرب غزة، 1000 يوم، بالتالي نتحدث عن فترة زمنية طويلة، وأيضا حوالي أكثر من 270 يوم على وقف إطلاق النار أو ما سمي بوقف إطلاق النار، ولكن الاحتلال وفق كل الأرقام يتحدث عن التزام فقط 36% التزم الاحتلال بأعداد الشاحنات التي تم الاتفاق عليها لدخول قطاع غزة، أو حتى حركة المسافرين. يعني كان هناك تصريح أو تقرير في صحيفة معاريف الإسرائيلية تحدث أنه خلال فترة وقف إطلاق النار حوالي 260 أو 270 يوم اللي غادر قطاع غزة وعاد إلى قطاع غزة حوالي 4200 غادروا، 4400 عادوا إلى قطاع غزة، بالمقابل أنه وفق الاتفاق مفروض يكون سافر من قطاع غزة أكثر من 20,000 يعني جريح ومريض. ولكن يعني حتى اليوم الاحتلال يتحدث بلغة الأرقام أنه يضيق الخناق على قطاع غزة بقدر الإمكان، ولا يجد للأسف من يقف في وجهه أو مثلا يعاتبه، رغم أن هناك اتفاقات واضحة يعني في موضوع أعداد الشاحنات والمساعدات وأعداد المسافرين وتوفير يعني حياة كريمة لأهالي قطاع غزة. لكن حتى اللحظة للأسف الاحتلال وفق التقديرات لا يلتزم إلا في تقريبا ثلث الاتفاق في موضوع إدخال الشاحنات، وهذا يسبب يعني أزمة إنسانية وصحية واقتصادية مستمرة في قطاع غزة، أضف إلى أنه بيعانوا أهالي قطاع غزة خاصة المرضى، عندما نتحدث عن 20,000 مريض مع تحويل للسفر للعلاج في الخارج، وينتظر هؤلاء فتح المعبر يعني طبيعي نوعا ما من أجل تلقي العلاج. وطبعا كل يوم تأخير نحن نخسر أرواح فلسطينية يوم بعد يوم.
0: نعم، خلينا لؤي أنا وياك والمستمعين بس نستمع لهذا الفيديو مع محمد المدهون مراسل الجزيرة بيحكي عن وكالة الغوث في غزة.
2: لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، هذه الكلمات نشرها مجلس السلام على صفحته الرسمية في موقع إكس معلنا عن تحول قاطع. فما القصة؟ هو موقف حاسم بالكامل يمثل ترسيخا للسياسة التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة. لكن ما الجديد فعليا هذه المرة؟ ثلاثة جوانب تغير المعادلة. أولا، الانتقال من الانتقاد إلى الإقصاء الفعلي، فهذا الإعلان يمثل قرارا سياسيا رسميا من مجلس السلام بإنهاء دور الوكالة تماما في المرحلة المقبلة. ثانيا، طرح البديل المؤسسي، فالموقف لا يكتفي بالرفض بل يطرح الانتقال المباشر مما يسميه نموذج الإغاثة المستمرة إلى ما يصفه بنهج التنمية وإعادة الإعمار. ثالثا، التوقيت السياسي، فهو يتزامن مع اجتماعات فنية وتدريبية هنا في قبرص تشير إلى أنه بدأ في رسم الهيكل الإداري والقانوني البديل للأونروا.
0: شو رأيك لؤي؟
1: يعني سامر، أولا موضوع إنهاء الأونروا والإلغائها ليس مخطط جديد، يعني الاحتلال منذ سنوات وعقود يحاول يعني تقليص دورها وإنهائها بشكل عام، لأنه يعني يعتبر الأونروا ووكالة الغوث هي الشاهد الحقيقي على نكبة الشعب الفلسطيني، ووجودها يعني اعتراف بموضوع اللاجئين، ووجودها هو بين قوسين اعتراف مبطن بجرائم الاحتلال عام 48 بتهجير الفلسطينيين. لذلك كان هناك كثير من المشاريع سابقا حتى قبل الحرب في موضوع تقييد وكالة الغوث أو محاولة إنهائها وإفراغ المخيمات، وفي للأسف في كثير من الدول تعاونت مع إسرائيل في هذا الأمر. مثلا عندما نتحدث مثلا عن الحي السعودي في مدينة رفح، الحي السعودي عندما أقيم بالأساس على قاعدة أنه الموجودين في مخيمات رفح سلم بيتك اللي في المخيم مقابل أن تستلم منزل في حي راقي وكويس ومعمول بشكل يعني جديد وحديث. كان هذا الهدف الأساسي مش تحسين جودة الحياة للاجئين في قطاع في رفح، ولكن الهدف الأساسي هو محاولة إفراغ المخيم من سكانه وبالتالي هدمه وإعفاء الأونروا من كل الالتزامات، لأنه صارت الناس خارج إطار المخيم. وقس على ذلك الكثير من الأحياء التي بنيت والهدف الأساسي منها كان إفراغ المخيمات وتقييد عمل الأونروا. وللأسف أن الأونروا كان في بعض المدراء في للأونروا في قطاع غزة كانوا يتساوقوا مع مخططات الاحتلال في تقليص خدمات الأونروا وإنهاء عملها في قطاع غزة، طبعا في أوقات سابقة نتحدث. لذلك عندما يتم طرح موضوع إنهاء الأونروا في هذا الوقت الراهن، هو فعليا الاحتلال اليوم يحاول تحقيق كل أمانيه خلال هذه الحرب، من القضاء على المقاومة، من قدم أراضي جديدة سواء في غزة أو في الضفة

0: المساعدات بشكل دوري من وكالة الغوث حتى قبل الحرب، وبالتالي عندما نتحدث عن إنهاء دورها فعليا نتحدث عن 90% من أهالي قطاع غزة سيتأثروا سلبا وبشكل كبير من خدمات الأونروا. أضف إلى ذلك أن أغلب طلاب قطاع غزة حوالي 600 ألف طالب، حوالي 70% منهم هم ملتزمين في مدارس الأونروا والإغاثة، ولا توجد يعني مدارس حكومية بالأساس تستطيع استيعاب الكم الكبير من طلبة قطاع غزة. لذلك بالنهاية هو مقترح وأمنية من قبل الاحتلال، ولكن تنفيذها على أرض الواقع صعب ومكلف جدا. إذا توفرت الإرادة عند نتنياهو والمجتمع الدولي مثلا زي أمريكا وبعض الدول، ممكن يتم تقليص دور الأونروا، ولكن هذا سيؤثر بشكل خطير جدا على أهالي قطاع غزة. لذلك يعني يجب كما يرى الكثير أنه المحافظة على الأونروا مش لأنه فعليا هي تنصف الشعب الفلسطيني، لا، إنما لأنها فعليا هي الشاهد الحقيقي الباقي في موضوع جرائم الاحتلال، في يعني تهجير الفلسطينيين، وتبقى موضوع قضية اللاجئين والعودة حاضرة طول ما الأونروا يعني حاضرة وموجودة. فبالتالي هناك خطورة أيضا في يعني مجلس إدارة غزة ومجلس السلام فعليا، لأنه بدأ يعني يعلن عن مواقف سياسية ويتبنى أفكار سياسية، وكان الناس بتعتقد بالأساس أنه هو حيكون خدماتي ويحاول تحسين جودة الحياة في قطاع غزة. ولكن عندما نتحدث أنه هذا المجلس صار له تصريحات سياسية ومواقف سياسية، الأمر بالنسبة لأهالي قطاع غزة خطير جدا، وأيضا يمس ب يعني كثير من الثوابت لدى الشعب الفلسطيني.
1: سؤالي الأخير لؤي، امبارح أمن المقاومة أعلن رسميا إعدام متعاون مع الاحتلال.
0: فعليا أشار إليه أمن المقاومة بميم ميم يعني.
1: صحيح، ميم ميم.
0: وبالتالي عندما نتحدث عن العمالة والخيانة اليوم في قطاع غزة، للأسف نستحضر كلمة يعني أبو إياد صلاح خلف عندما قال أخشى ما أخشى أنه يوم من الأيام تكون العمالة والخيانة وجهة نظر. للأسف اليوم في بعض الناس لكرههم لتنظيم معين لفصيل معين صار يوجد لنفسه مبررات أنه يقع في مستنقع العمالة. يعني مش مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يحب كل الفصائل.
1: طبعا.
0: من حقك تتبنى فكرة سين وتكره فكرة صاد بغض النظر عن الألوان، ولكن في كل الأحوال لا يصل الأمر إلى الوقوع في مستنقع العمالة. يعني هذا العميل مين ميم كان هدفه أو يعني كان من أكبر جرائمه هو يعني كان جزء من حلقة المرشد على أبو صهيب الحداد قائد لواء غزة، وكان قائد كتائب القسام خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي عندما نتحدث عن حجم جريمة هذا العميل هي يعني جريمة كبيرة. وأولا ثانيا للأسف اليوم أهالي قطاع غزة في بعض الأحيان وهم حتى اللحظة يعني منبوذين من المجتمع، أنه في بعض الناس بيحاول يقنعك بفكرة عمالته، خاصة المجموعات الموجودة والمنتشرة اليوم في محيط غزة اللي هم مدعومين من الاحتلال. لذلك بالنسبة لقطاع غزة قولا واحدا عندما نتحدث عن إعدام عميل بيحسوا براحة نفسية، لأنه فعليا الاحتلال يحاول تجديد بنك عملائه في قطاع غزة، رغم بعد طبعا فترة طويلة وسنوات طويلة كان مجموع العملاء في قطاع غزة لا يكاد يصل إلى عدد الأصابع اليد الواحدة، لأنه كان هناك ملاحقة وقبضة أمنية جيدة بالنسبة للعملاء طيلة العشر أو 15 سنة الماضية. ولكن مع تراجع القوة الأمنية في قطاع غزة والشرطة في قطاع غزة بدأ بعض العملاء العودة إلى السطح، وبدأ لهم نشاط مهم جدا، وخاصة في الفترة الحالية فترة الهدنة، لأنه بنك أهداف الاحتلال اليوم بتم تحييده بالأغلب من وراء العملاء، لأنه فعليا الحرب اللي صارت في قطاع غزة يعني قيدت التكنولوجيا اللي بيعتمد عليها الاحتلال بشكل كبير، وبديل التكنولوجيا العميل على الأرض. للأسف هناك كثير من الناس وقعوا في هذا المستنقع، هذا أمر مستنكر عشائريا وجماهيريا وحتى سياسيا، ولكن للأسف يعني دائما بيحاولوا إذا بنسمع كل فترة وفترة عن فتح باب التوبة، عن يعني رجوع الناس اللي وقعوا في مستنقع العمالة، حتى الميليشيات العميلة يعني العشائر في غزة والداخلية في غزة فتحت باب العودة لهم أكثر من مرة ما لم يسجل في رقبة دم. يعني أي إنسان وقع في هذا المستنقع ولكن لم يسجل في رقبة دم وقتل إنسان فلسطيني فباب

0: الثوب له مفتوح وممكن يرد لشعبه ويتم التغاضي وتغطية ملفه بحيث أنه ما ينفضحش بين قوسين. ولكن عندما يصل المرحلة إلى إرهاق دم فلسطيني هنا تكون المعضلة، لأنه فعليا لا يستطيع أي إنسان عاقل أن يتجاوز أن يسبب فلسطيني بقتل فلسطيني على يد إسرائيلي. لذلك يعني موضوع العملاء للأسف ظهر على السطح بشكل كبير في قطاع غزة الفترة الأخيرة، ولكن هناك ملاحقة أمنية من قبل أفراد الشرطة وأفراد المقاومة، ولكن بالنهاية تبقى أيدي المقاومة والشرطة مكبلة، الاحتلال يستهدفهم بشكل كبير جدا، ولكن بالنهاية يعني الناس لا تتعاطف مع أي عميل، وبالعكس بتكون في صف الشرطة والمقاومة في حال ألقت القبض أو قامت بتصفية هؤلاء العملاء.
1: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا على كل هذه التفاصيل، شكرا.
0: حياكم الله.
1: تحياتي. إسبانيا استقبلت 100 فلسطيني من قطاع غزة، بينهم 20 طفل مع عائلاتهم، ضمن الدفعة السادسة من عمليات الإجلاء الطبي لتلقي العلاج في المستشفيات الإسبانية. قبل الختام بنقول صباح الخير لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر، عبر صفحتنا أيضا وعبر الواتساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم يوم خير وبركة عليكم جميعا. شكرا لزميلي العزيز محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرية صغيرة اسمها الفلوجة جنوب فلسطين بين غزة والخليل، وقف فيها جيش عربي محاصر 130 يوم وما استسلم. الفلوجة كانت موجودة في موقع استراتيجي بأواخر 1948. القوات الإسرائيلية حاصرت القرية وكان فيها حوالي 4000 جندي مصري، معاهم ضباط كبار زي جمال عبد الناصر. ما في أكل، ما في دواء، بس في عزيمة. القائد كان الأميرالي السيد طه المعروف بقلب الضبع الأسود. رغم كل العروض اللي انعرضت عليه ليستسلم، رفض وقال نعيش أبطال أو نموت شرفاء. طوال الأربع شهور الجيش العربي دافعوا عن القرية ومعاهم أهلها ببطولة نادرة. المعركة صارت رمز للصمود، وطلعت القوات المصرية باتفاق هدنة مرفوعة الرأس، لكن بعدها تم تهجير كل سكان الفلوجة وتحولت لمستوطنة إسرائيلية اسمها كريات جات. قصة الفلوجة مش بس معركة، هي درس إنه الكرامة أوقات بتنتصر حتى لو خسرنا الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948 الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة، والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حد قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت، وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
8: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: وحياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك.
1: صباح الخير يا اهل البلد.
2: صباح الخير يا اهل البلد.
1: صباح الازقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
2: من راديو حياة.

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصيا أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونيا، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد. وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس.

صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه دائما. بكل صباح تذكروا انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. قديش حلو ان احنا نكون يعني من الاشخاص اللي قادرين نرسم الابتسامة على وجوه الاخرين، سواء بفعل بكلمة بأي طريقة ممكنة. صباح الخير دائما لكل حدا عم بيبحث عن رزقته بالحلال. صباح الخير للبلاد ولأهل البلاد.

كمان بدنا نقول صباح الخير للناس اللي عندها قدرة إنه هيك تكون منتجة وعم تصنع هالحياة بكل يوم بالرغم من كل المنغصات الموجودة في حياتنا. صباح الخير لشجرة الزيتون، هاي الشجرة اللي بتعبر عن حكاية الأرض. صباحكم إن شاء الله كله أمل وتفاؤل. صباح بدنا نبلشه بهمة العمال والعاملين، يعطيكم ألف عافية. صباح بدنا نبلشه بأحلام أطفالنا، إن شاء الله ربنا يحقق أحلامنا جميعا. صباح أكيد يعني ونياله اللي صباحه ببلش بدعوة من والدته، ربنا يحفظ يعني والداتكم جميعا ويرحم من فقد والدته، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة. صباح الخير لأسر الشهداء، صباح الخير لأسرانا وأسر أسرانا، صباح الخير للجرحى وأسر الجرحى. إن شاء الله صباحكم دائما يكون فيه محبة تكاتف، ودائما هيك بنقول صباح الأمنيات الطيبة لإلنا ولبلادنا.

كمان بدنا نقول صباح الخير لهندو، الله يسعد هالصباح، ان شاء الله كل صباحاتك تكون هيك مليئه بكل الخير يا رب، يسعد لي صباحك. اليوم عندنا مستمعينا الكرام سؤال، طبعا على اساس انه انا جبت شيء جديد دائما عندنا سؤال، بس لا عن جد بحس انه الفتره الاخيره انتشر هذا الموضوع، هو شغلات متعلقة بالاستهزاء من الآخرين، نجرح بعض بنقاشاتنا. لهيك سؤالنا اليوم بيقول: ليش برأيكم صار أي منشور على السوشيال ميديا هذا المنشور معرض للتجريح للاستهزاء أكثر من أني أناقشه؟ وهل الحسابات الوهمية هي اللي شجعت الناس تتجاوز حدود الاحترام؟ صباح الخيرات. طبعاً اللي احنا عم نقوله يعني فكرنا اليوم كمان نناقشه فعليا، لانه عم نشوفه كتير منتشر باخر فترة. انت بتكتب بوست، اذا حدا مش عاجب هذا البوست ببلش ينتقد فيك، ياريت اذا كان الانتقاد محترم او يعني فيه افادة، هو فقط بده ينتقدك لمجرد الانتقاد او ليسبب لك ازعاج. فشو برأيكم؟ خلينا نشوف. اسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسرور من يوسف. يوسف كمان عم بيعطينا المونديال، ملخص المونديال، يعني خليني أقوله بالآخر عشان ما تروح التعليقات. صباحكم ورد وفل وياسمين من وفاء. عبادة يسعد صباحكم بكل خير، صباح الخير لراديو حياة، صباح الأمل والتفاؤل مع نهاية هذا الأسبوع، بنتمنى لكم يوم هادي مليء بالراحة والرضا، وإنه تكون كل لحظة فيها بداية لخير، وخيرنا يكون جميل ورزق واسع إن شاء الله وابتسامة. ما تفارق وجوهكم، استمتعوا بوقتكم مع الأشخاص اللي بتحبوها، بلشوا يومكم بطاقة إيجابية، وإن شاء الله تكون نهاية أسبوع أجمل. أريج بتقول صباح الخير لصوت الخير، حبيبة قلبي شكرا، صوت أنغامه كمان على أحلى راديو، شكرا شكرا يا أريج. أم العبد صباحه، وتمارا يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تمارا بتقولنا الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، صباح الفل. رافع يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. أبو علي بيقولنا إنه الاستهزاء هو طريقة سخيفة بتعبر عن فراغ فكري عند الإنسان لدرجة إنه هذا الإنسان ما بيقدر يناقش، والحسابات الوهمية لازم إن إحنا نقاطعها. أما يوسف، يوسف بيقولنا عن مونديال 2026، تخيل يوسف المباريات الجمعة لطيفة والسبت اللي رح تكون يمكن أجمل لسه. انجلترا بيقولنا قلبت تأخرها للفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية، طبعا بهدفين مثل ما قلنا بالبداية متأخرا لهاريكين، وتأهلت لدور 16. بلجيكا برضو قلبت تأخرها بهدفين لفوز 3-2 على السنغال بعد التمديد، وحجزت مقعدها في الثمن النهائي. الولايات المتحدة تغلبت على البوسنة والهرسك، وبالتالي رح تلعب مع بلجيكا بدور 16. أما مباريات الليلة وفجر الغد رح تكون إسبانيا مع النمسا على الساعة 10 المساء، والبرتغال مع كرواتيا الساعة 2 الفجر، وسويسرا والجزائر الساعة 6 صباحا. سويسرا والجزائر حلوة، مصر بتلعب كمان، وأستراليا أتوقع، والجمعة والسبت راح تلعب المغرب وكندا. يوسف إذا غلطت صحح لي، فمس بتخيل مباراة المغرب راح تكون جميلة جدا يوم السبت الساعة 8 المساء، موعد يعني الكل بيقدر يحضرها. هاي السبت الساعة 8 يعني الموعد كتير مناسب، ويعني الوقت مناسب للجميع بتخيل. ويعني بنابلس هند بلشت الفعاليات بعرض المباريات، يعني بالأوقات كيف بدي أقول لك المتاحة، يعني اللي هيك الساعة 8 مناسب، في كتير ناس عندها الساعة 11 كمان ما عندها مشكلة. أستراليا ومصر رح تلعب يوم الجمعة برضو صح، الساعة 9 المساء كمان، موعدها لطيف. فبتخيل انه الكل رح يحضر استراليا ومصر، انا بتخيل يعني، واكيد المغرب وكندا مستمعينا الكرام. هلا اذا قلبنا السؤال نشن نقلب السؤال، بس كمان شوي بنحط مين تتوقع. يلا شفتي، الجمعه 9 المساء مصر واستراليا، هاي بسوا انها تنحضر، ومره تانية المغرب وكندا، والكل لازم يشجع المغرب.
صفاء ترتيري، يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم. صباح الخير للمتابعين والمستمعين، صباح الخير للدعم الفني.

0: الكرام، هل الحسابات الوهمية ساهمت بجزء من أن الناس تتجاوز حدودها على بعض؟ وهل بتشوفوا أنه كل منشور على السوشيال ميديا فعليا صار معرض لأنه يكون في تجريح، يكون في استهزاء أكثر من النقاش نفسه؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. على السؤال ولا على المونديال؟
1: كمان يعني علشان نجيب تفاعل، علشان نجيب أكثر ناس، يعني إنه
0: تتابع صفحتنا أو تحضر وتشوف الأخبار، بنصير نحط أخبار مش صحيحة، هاي واحد، أو أخبار فيها استفزاز عشان أنا أجيب تفاعل، أو هاي الأخبار اللي بتكون يعني كيف أحكي لكم إنه تقصد فيها فلان معين، فأنت بتحط صورة هذا الشخص مثلا، بتكتب لك كلمتين ثلاثة وبتترك المجال للمتابعين، الصحافة الصفراء مثلا. يعني برضو هاي من الأمور اللي ساهمت في زيادة الإساءة على السوشيال ميديا. بس أنت كمان كشخص هل تعرضت لهذا، يعني لهيك مواقف؟ وفاء بتقولنا تصفية الحسابات والهروب من الواقع، بيلجأ البعض لاستخدام الإنترنت كمنبر لتفريغ الضغوطات النفسية والحياتية، أو في ناس بتعمل يعني البوستات على الفيسبوك بتكون كإثبات تفوق زائف من خلال إهانة الآخرين. 2379143 واللايف الموجود. صفاء بتقول لي مش بحاجة لحسابات وهمية، صاروا الله وكيلك عينك عينك، التجريح والتنمر والانتقاد كله.
1: بعدين أنغام، يعني
0: بالضبط، ما بعرف
1: لشو يعني صح، ايش تستفيد انت من هذا الحكي؟
0: مزبوط،
1: يعني عن جد لشو؟ طب مش يعني مش هم بني ادمين زيهم يعني.
0: ما بعرف يعني في ناس يمكن ما بتعرف تعبر غير هيك، انه بس بالإساءة يعني، وهذا مش صح فعليا، يعني انه انا ما بقول انه صح، بس في ناس عن جد ما بتعرف تعبر غير بهاي الطريقة، او ما بتعرف تحكي غير بهذا الاسلوب، والمشكلة في منهم بفكر انه اسلوبه هو الصح وهو اللي لازم
1: يعني
0: انه نطبقه يعني. طبعا عيلة إله أهل، في ناس بتحضره بتتابعه برضه، زي ما انه انت احيانا يعني في كتير من الناس، خليني اقول هيك المشاهير اصحاب ترندات، منهم كتير ناس محترمين وفعليا عم بيحاولوا يقدموا خدمة وكذا، كتير كمان هدول الاشخاص بس ينزلوا شيء معين بتعرضوا برضه للانتقادات. إذن منصات التواصل الاجتماعي لأنها صارت جزء كتير مهم من حياتنا اليومية، ليش برأيكم هاي المنصات صارت عبارة عن ساحة، بدي أسميها هيك، للتجريح، ساحة للاستهزاء، ساحة لأنه إحنا ننتقد بعض بس بطريقة مش لطيفة، أكتر ما إحنا نجرب نتحاور، أكتر ما إحنا نجرب ما نفتح موضوع؟ تمارا بتقول قلة الوعي والجهل، ممكن الحالات المزاجية، شعور بالنقص، التعنيف منذ الصغر بتعكس أخلاقيات الشخص على السوشيال ميديا، فسلوكيات الأشخاص بتنعكس سلبا من واقع الشخص اللي بيعيش فيه وهو صغير عند الأهل. يعني إذا كان شخص معنف فبصير عنده اضطرابات نفسية بيحاول يطلعها وين؟ على السوشيال ميديا. الحسابات الوهمية عملت فتن ومشاكل، وكمان هذا بيرجع لنفس الشق الأول من الموضوع، يعني السؤالين بيكملوا بعض. كمان بتقولنا الضغوطات العائلية، المشاكل اللي الشخص بيحاول بسببها يفرغ غضبه على السوشيال ميديا. أمجد أيوب، يسعد صباحك أنغام وصباح الورد مساعد، وردة البنفسج، صباح الورد والياسمين والابتسامة الجميلة، وصباح السعادة وصباح كل شيء جميل بهالحياة. صباح الورد يا وردة، أهلا وسهلا. هند بتضلها تقولنا إنه الإنسان أكتر كائن حي شرير موجود على الكوكب، على الكرة الأرضية كلها. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ليش صارت منصات التواصل الاجتماعي ساحة للتجريح، ساحة للاستهزاء أكتر من الحوار؟ وهل برأيكم الحسابات الوهمية هي السبب الأساسي، ولا المشكلة أكبر من هيك.

0: عند والله حلوه الذكريات عن جد. صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: يا صباح الوردات.
1: يا صباح الفلات. صباح
0: صباحك يا حازم.
1: نتمنى نهاية أسبوع جميلة للجميع وهابي ويكند زي ما بيحكوها
0: للجميع. يا رب هابي ويكند عليك.
1: الله يسعدك يا أنغام ويسعد جميع أسرة راضية وحياة وزملائنا. نصبح على عبد حبيشة وطاقم شغيل الله يعطيهم ألف عافية، طائفين جبل الجنوب وكل الواحد اسمه ولقبه.
0: يا رب الله يسعد صباحكم ويرزقكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب. هلأ شوفي أنغام، اللي بيصير من الحسابات الوهمية أو حتى أنا شايف مش الحسابات الوهمية، كتير اليوم بحطوا نكنام أو كنية فبيصيروا يجرحوا تجريح، يعني هو مش قده للحكي فبخاف يحكي بلغته أو بخاف يحكي بشخصيته فبلجأ للاختباء وبلجأ للاختفاء.
0: صح.
1: فهذا الاشي اذا بدل على ضعف، بدل على ضعف، بدل على خوف مستمر. هلا هاي ظاهرة صعبة، بس في ظاهرة اصعب. امبارح انا تأخرت صدفة بالليل فاخذت طلب على منطقة ما على مجمع تجاري، اشي بدناش نحكي اسماء، اشي
0: اوكي
1: منطقة بعيدة. فبتفاجأ أشروا لي بلدين صغار يعني لما نهاية طلبي، لا هو بقول لي بننزل على البلد أو على رفيديا، أخذناهم أعمارهم 13 سنة. أنا هون يعني بمسؤوليتنا المجتمعية عن بعض، وهذا بتمنى من الأهل وبتمنى من الإخوة الكبار من الآباء من الأمهات يلقوا نظرهم على هذا الجيل، على هاي المرحلة والفئة العمرية. فدار حديث بين الاثنين، يعني الحديث احنا استوعبناه لما صار عمرنا فوق العشرين. والله فهذا بيسألوا هذا الحكي شو، وهذا شو بيشتغل، وهذا شو بيعمل. فبقول له انت قديش عمرك عني؟ لو قلت 13 سنة. قلت له طب ليش بتسألش ابوك وانت الساعة 10:30 ليش لهلأ برا الدار؟ يعني مش فاهم كيف الأبايات وكيف الأمايات. ماشي احنا وصلنا لمرحلة منيحة من التطور ومن الرقي ومن هاي الأمور، بس لما احنا بلشنا نخفف المبادئ تبعتنا ونسمح للأولاد اللي دون السن القانوني انه يطلع وحامل لي زد وحامل لي اكسل،
0: هذا اللي كنا نحكي فيه قبل فترة انا وهند كمان.
1: والله العظيم يعني اشي مرعب.
0: وحتى لما استضفنا العقيد بمكافحة المخدرات خريشي كمان حكينا عن موضوع التأخر، يعني تأخر الأطفال، مش إحنا عندنا مشكلة كمان بموضوع التأخر ما بعد ذلك. عرفت أنا شو بضمن لي ابني مع يعني مين قاعد؟ بلكي يعني حدا ضحك عليه بكلمتين ثلاث ويلا تفضل بعدين كيف بدي أصير ألحق.
1: بقول لك أنا غام والله العظيم لما حكي الكلمة أنا
0: صعقت،
1: شو الكلام هذا هالجيل؟
0: بعرفش الجيل كتير مفتح، ما كناش هيك احنا واحنا صغار.
1: يعني انا كنت استنى الكابتن رابح الله يخلص،
0: شو بعرفني
1: كنت اسحي من كاترينا كمان.
0: والله العالم انعجى على مباراة البرازيل مع اليابان بس عشان كابتن ماجد.
1: كابتن ماجد الكابتن رابح وهاي الامور
0: وانغلبوا وقتها بكابتن ماجد، بس على ارض الواقع لا. بس انه انت فاهم هذا الجيل شو تذكر كيف ربط هاي المباراة؟
1: فيش عنده يعني انت لما عمرك 13 سنة انت المفروض من 9 نايم، يا ستي من 10 نايم عشان الدنيا صيف. بس ليش انت لهلأ برا الشارع؟
0: مستحية اقول لك ان انا كنت نام الساعة 9 لربع.
1: كل الاحتضان يعطيك العافية.
0: يعني انت مش عارف الاطفال شو بيعملوا ده الساعة 12 واحدة.
1: ما هو لما بتستضيفي بكرة دكتور انت بتسألي، وما هذا السبب هو اللي بدمر والله العظيم، بدمر الاجساد، بدمر كل شيء هذا مستقبلا. السهر يعني عادة سيئة جدا السهر، وخصوصا
0: طبعاً
1: انت بالمرحلة هاي العمرية اللي انت بدك تبني جسمك فيها، بدك تكون قوي تمشي عشان ترايح لمرحلة تانية، فلما بتبلش عمرك هيك مش عارف.
0: صح.
1: وشغلة تانية بدي انوه عليها، يعني زي ما حكيت لك من حكم المسؤولية المجتمعية قسما بالله هذيك اليوم، وبأكيد يعني هو سامعنا الشاب، وأنا بعتذر منه إني حكيت قصته، بيشرب إكس إل بشكل كبير، فصايرة معه قصة كهرباء على الدماغ صايرة معه.
0: يا لطيف.
1: شاب عمره 21 سنة.
0: يا وشاب لطيف.
1: وحياة القرآن، وشاب صاحب تاني برضه عمره 23 سنة صار معاه فشل كلوي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: قاعد بغسل كلى.
0: بغسل كلى هلا.
1: من المشروبات هاي البلو والإكس إل وهاي الأمور. مش انه انا منزه وبشربش، لا يا عمي، بس انا لما بسمع هيك الواحد بتكهرب.
0: يعني ممكن احنا كلنا دقناه جربناه ومنا بتركه مثلا، يعني
1: لا ممكن انك انت بتشرب
0: مره
1: يعني
0: بالشهر،
1: مش عاده مستمره. انا
0: مع انه كثير احنا جبنا ضيفين او ثلاثه بيوم بيوم لحاله، حكينا بس عن مشروبات تحديدا الاكس ال بس، يعني كان وقتها اللقاء وقديش في له مخاطر. هيك عم بتقول كهرباء على الدماغ.
1: شاب صغير يعني، شاب صغير نتمنى له الشفاء وان شاء الله ان ربنا بيشفيه وبيعافيه. يعني الوضع الواحد بخاف، وحياه الله بخاف
0: اكيد،
1: وهذا الجيل احنا مسؤولين منه
0: طبعا.
1: يعني الضغوطات الشباب الله يكون بعونهم يا رب، وان شاء الله ان ربنا بييسر امورنا وامورهم. التفكير الزيادة، يعني انت لما بتفكر حالك انك انت لما بتدخن زيادة ولا لما بتشرب اكس ال ولا لما بتشرب اشي بدك تهرب من اشي، ولا بتهرب من اشي، بالعكس كل ايه بده يرجع عليك وعلى صحتك وعلى اهلك. يعني فوق ما انت متعتس بدك تعتس انت وتعتس اهلك معك وجيرانك وحبايبك. ربنا يفرجها، يسعد صباحكم ان شاء الله، نهاركم مبارك، واسفين على الاطالة.
0: لا ابدا يا حبيبي،
1: وصبع على جميع السايح عام الفطاير والكل باسمه ولقبه، واكيد حبيبنا عبد الله هيلان، ونتمنى الشفاء برضه لابن اخونا وحبيبنا محمود الخراز، اليوم عنده عمليه الله يقيمه سالم
0: يا رب يا رب يا رب،
1: ويسعد صباحك مره ثانيه.
0: اهلا اهلا يا حازم، ربنا يشافي يا رب كل مريض، وربنا يعني كل حدا اليوم مثلا بتعالج اللي عنده جلسه ان شاء الله تكون هي الجلسه الختاميه وترجع بين اهلك واصحابك يا رب. ربنا يشافي الجميع ويديم عليكم الصحة. فعلا الصحة هي الكنز اللي احنا بس ممكن نستثمر فيه حياتنا بجانب أولادنا. طبعا المال بيروح وبيجي. هلأ واحد رح يجي يقولي إذا أنا ما معي مال كيف بدي أصرف على حالي؟ عبير يسعد صباحكم. صحيح الحسابات الوهمية ساهمت في زيادة التجريح والاستهزاء. ليه؟ لأنه بعض الأشخاص ما بتحملوا الكلمات لأنه هويتهم مخفية. تمام. صباح الخير لما صباح ماهر، يسعد صباحكم بكل خير يا أحلى ناس. محمد بيقول لنا صباح الخير، أي منشور حاليا من قبل أي شخص بيعبر عما يدور بداخله بدون مواجهة وفرض عضلات والصوت العالي. أم مالك الحروب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تبحث على تردد القناة تبعنا تبع راديو حياة. طيب 100.8 ليه بتتابعنا من الجوال؟ هيو هون على حياة دوت بي اس لايف. يوسف بيقولنا لأنه للأسف الإنسان خلف الشاشات بيكون عنده الجرأة أنه يجرح غيره أو يقلل من غيره. ليه؟ بسبب الغيرة منه أو ضعف بشخصيته. في الواقع بتلاقي حاله خلف الشاشات والكيبورد قادر يسب ويكتب كلام سيء، وهذا كله نقص بالشخصية، لأن اللي بده ينتقد ممكن ينتقد بأدب وأسلوب لبق يوصل الفكرة اللي بده إياها بدون تجريح. أحيانا نفس الشخص بسب حدا معين بس يقابله على أرض الواقع بتلاقي خجول بضل ساكت. وشفت مرة تجربة اجتماعية يعملها أحد المشاهير، لما حدا يسب عليه بضل وراه ليوصله، وتلاقي الشخص اللي سب بصير قد النملة وبصير خجلان من تصرفه. يعني بشكل عام لما يصير ليسأل المؤثر انه ليش هيك سبيتني، ببطل يعرف شو يحكي، يعني بالتالي رح يخجل من حاله. بس دقيقة الاتصال، يعني الفكرة اغلبها انه الشخص ضعيف الشخصية بيلاقي نفسه ورا الشاشة قادر يعبر ويكتب وينتقد حتى لو باسلوب سيء. هلا اكيد الحسابات الوهمية سبب كبير بالتفرقة والمشاكل، واليهود عندهم وحدة كاملة صحيح اسمها 8200 وعملنا عنها احنا زي سبوت إذاعي برضو، كان هدفها فقط إشعال وسائل التواصل الاجتماعي بالفتن والأخبار الكاذبة من خلال هاي الحسابات الوهمية. شفنا كتير مشاكل صارت وشعوب عربية صارت تكره بعض بسبب هاي الحسابات. ناخد اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
2: كفيت ووفيت، أخذت نص الحكي اللي بدنا نقول لك إياه، بارك الله فيك.
0: سعد لي هالصباح، منستغنيش.
2: برنامجك حلو أولا، وإحنا كل الناس بتعاني من هذا الموضوع. والشاطر اللي يسمع ويطنش وكل شي بيجي بوقته. حلو، ومن عاتب فيه بقعدة هيك، يعني بدي اقول له مثلا انا والله بحبك وبعزك وبحترمك، ولكن انت نزلت بالتشهير فيي، وكانوا قاعدين حواليك ناس، حتى اللي قاعدين حواليك من حبايبي ما دافعوش، بس يجي وصلوا له الرسالة انك انت نازل تجريح. طب ليش تتجرحي فيه؟ ما تيجي تقولي لي شو الغلط اللي عندي، بتقبله منك. صح ولا لا؟
0: مزبوط.
2: يعني مش حلوة انك تقعد تحكي، لان انا برضه كمان الانسان مش قصير انسان، ان بقدر ان اشوه لك واقول واحد اثنين ثلاثة، بس ما بعمل الغلط بالغلط، هذا اولا. ثانيا في فراغ كبير عنا، احنا قاعدين نتلقط اخبار بعضينا، لو ان في مليان وقتنا وبنشتغل مش فاضي، الواحد يحك راسه من شغله لداره، من داره لاولاده لبيته، والله ما بعرف اولاده شو بيعملوا ولا جاره مينه. ولكن الفراغ اللي عايشين فيه هو مخلينا نتسلط على هذه الاشياء.
0: والله.
2: ولما بتطلع الاخبار يعني انت من المشجعين للفساد، ولا اذا في عندك اشي حلو روقه ما تشحر فيه، لان الناس ولا تلحقوا على الفيس وقالوا فلان وفلان وفلان. يا عمي برضه في كذب، يا عمي مبالغ فيه، يا عمي ما تصدقوش كل شي بيطلع، ما تصدقوش كل شي بيحكي. لا بصدقوا الغلط وبكذبوا الصح.
0: ايوه.
2: وما بتعالجوا الصح. طب يا عمي احنا ما زال احنا عارفين وادنا عنا، ليش ما نصبحه انا وانت وانت وهو هو، كل واحدة تقول للي بيعرفه للي بيعرفه، بس فيش اشي معصوم من الغلط.
0: طبعا طبعا.
2: فيعني انتو هذا الفراغ اللي عايشين فيه والله ما هو حلو، لا قعدتكم ولا مش، فلما يقولوا تعالي بدك تقعدي مثلا من عنا قعدة، مين ما عندكم من القعدات، والله فلان وفلان من ضمنها فلان، لا لا لا خليني بحالي. لا تعالي شو إلك فيها، هي تحكي وتسمع. قلت لها ما بقدر إني أتحدى قدام الناس وقدام حبايبة إن أنا ما أحكيش معها، وبنفس الوقت ممغوصة منها وما عنديش استعداد أعاتبها قدام الناس.
0: أيوة.
2: فيعني إذا بدك أنا أجيب أول إشي بتحكي معها، أعمل حالك ما في إشي بينك وبينها، واللي حكيتي صحتان وعافية سامحتك. سامحتك لانه انا يعني
0: والله الصوت عندك بيقطع، يعني الصوت اللي بعرف
2: قطع التليفون خلص.
0: ايش ماله التليفون؟ ايش بده؟ بسيطه بسيطه.
2: فانا هذا الاشياء كتير بعاني منها. واحد اثنين ثلاثه بس الكذب مصدق. مع المجتمع
0: بعين الله. سعدي صباحك.
2: عليك أهلا
0: حبيبتي، أهلا وسهلا، صباح الوردة. جاد حمدان بيقول الله يسعد صباحك، صباح الورد. تمارة عندها قصة. بعدين يا أنغام، من فترة وجيزة كان في منشورة عن موضوع الكلاب الضالة، كان الموضوع مهم ينحكى فيه والكل متضرر، فهي علقت على منشور بحكم انه عندها اطفال بيروحوا على المدرسه، طريق التعاون، وهناك بتقولنا يعني بكتروا الكلاب الضاله، وابدت رايها بالموضوع كمواطن له الحق بالتعبير عن رايه. ما شافت الا وحده بترد على تعليقها بكلام غير اخلاقي، وما ردت يعني هي تمارا ما ردت عليها. طب السؤال هو شو الاشي اللي خلاها تتضايق مثلا؟ هي عم بتناقش باحترام بدون تجريح، وكتير منشورات بتلاحظ مدى قلة الوعي وقلة الأخلاق للأسف. صرنا نخاف نعلق على منشور من كترة الذباب الإلكتروني، وللأسف عم بينعكس على مستوى ثقافتنا للعالم، إنها ثقافة مش على المستوى للأسف نرفع رأسنا فيه، مع إنه الكل كان يتغنى بيه. يعني قديش الشعب الفلسطيني، ولازال طبعا يعني هدول فئة ما بيعمموا، بس الكل كان يتغنى بمدى ثقافة وعلم الشعب الفلسطيني، وفاء كل وعاء ينضج بما فيه الإساءة للآخرين بحاجة النقد من علامات النقص والبعد عن الأخلاق. نحن بحاجة لتهذيب أنفسنا من الداخل والاهتمام إن إحنا ننقد حالنا أولا ونتحلى بأخلاق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنين، كلام صحيح 100%، هاد دائما على الفيس مشغول الهوية، فبتقول صباح إلي ولهند، وإن شاء الله بالسلامة لابنه لمحمود الخراز، يا رب إن شاء الله ربنا يقومه بالسلامة يا رب. سيل ترتيري، يسعد صباحكم بكل خير، أحلى برنامج، صباح الخير لست الكل والدتها صفاء، صباح الورد لإلكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. وشو كمان بتقولنا؟ يعني كل ما أكمل التعليق بيطلع لي بس يعني الحساب. اوكي تمام. وقام صباح الورد، يسا صباح نغوم، صباح الخير لراديو حياة، اكرام رمضان صباح الخير، انيس اهلا وسهلا فيك. اذا على 2 3 7 9 1 4 3 حسيت حالي ما سكتت. واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك، لماذا أو ليش صارت منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا الكرام عبارة عن ساحة للتجريح أكثر من الحوار؟ ليش برأيكم؟ من خلال اللايف أو على 2379143، وأكيد بنحب نسمع رأيكم ومشاركاتكم. وهل بتشوفوا إنه الحسابات الوهمية هي السبب الرئيسي ولا عندنا مشكلة أكبر من هيك؟

ناخذ الاتصال. صباح الخير. طيب سوسن شلبي يسعد صباحك، انغام صباح الفل، وانين صباح الخير بدها ايش اغنيه بس قول يا رب تهديها للغالي محمود الخراز وان شاء الله بسلامه معتز. لا هذاك حباشي، محمود حباشي. صباح الوردات. اذا مستمعينا الكرام برايكم ليش صارت منصات التواصل الاجتماعي عباره عن ساحه للتجريح؟ بنحسها صارت ساحه للتجريح اكثر من الحوار نفسه، وهل الحسابات الوهميه فعليا هي السبب الرئيسي ولا المشكله يعني اكبر من مجرد حساب وهمي؟ 2379143. وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. طيب أقرأ تعليق.

0: ايه الاغنيه لطيفه. انا بحبوش هذا ال طب والله اسمع له. نجاة صباح الخير. تحولت منصات التواصل الاجتماعي من واحات للتعارف وتبادل المعرفة إلى ساحات مفتوحة، قصدها ساحات هي طبعا، للتجريح والتعليقات الساخرة. لم يعد النقاش الهادي عملة رائجة في هذا الفضاء الافتراضي، بل حلت محله ثقافة الهجوم والاستهزاء. منصات التواصل الاجتماعي اليوم بتقولنا نجاة صارت عبارة عن بيئة تكافؤ للصدام، وبتحمي المسيء، ولن يستعيد الحوار الرقمي قيمته إلا بوعي ذاتي بيرفض الانجرار خلف موجات السخرية وتشريعات قانونية وتقنية سارمة تنزع أقنعة الوهم عن وجود العابثين، ليعود الفضاء الافتراضي لعبارة عن مساحة للبناء لا للهدم. صباح الورد. أبو علي بيقول المفروض يكون عنا توعية بالنسبة لطرق التعامل مع الصفحات الوهمية، وبعض الصفحات هي صفحات مشبوهة، وعدم قبول الصداقة إلا إذا كان هناك في أصدقاء مشتركين. عروسة النيل، صباحكم معطر بذكر الله عليه أفضل الصلاة والسلام، بذكر النبي عفوا عليه أفضل الصلاة والسلام، صباح الخير. عنا ديليفري بنات وبس، صباح الورد. طبعا مشروع يستحق الدعم يا جماعة الخير، عن جد ادعموها، وفعليا يعني احنا فخورين فيها وبمشروعها اللطيف. صباح الوردات، اول شيء نورتي يوم بيوم. بتقول المشكلة انه صارت موضوع التجريح هواية، يعني حتى لو بده بدهم يجرحوا بس هو عنده هواية انه يجرح الطرف الاخر. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير أنغام.
0: يا صباح النور، مين معنا؟
2: قولها يوسف.
1: يوسف
0: اهلين يا يوسف، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: امورك تمام؟
1: اه.
0: شو عامل بالعطله يا يوسف؟
1: قاعد. بنزل بلعب.
0: تنزل بتلعب، شو بتلعب؟ كره؟
2: صباح الخير.
0: صباح الورد، الله يخلي لك الحمد لله على السلامة يا حاج.
2: الله يسلمك يا رب، ان شاء الله بضلوا اهلك وبضل ابوك يا رب،
0: ان شاء الله الامور
2: يرحم والدتك
0: تعيش وتترحم.
2: والله الحمد لله رب العالمين. بنصبح اول شيء على محمد النابلسي، بنقول لها الف الحمد لله على سلامه ابنها، عمل عمليه، وبنتها كمان عامله عمليه، بنقول لها الف سلامه عليهم، وان شاء الله بالسلامه يا رب العالمين.
0: الحمد لله على سلامتهم يا رب.
2: الله يسلمك. وبعدين احنا بنقول موضوعك حلو كثير كثير، الناس لازم تحب بعض وحده. تنتين الاكس ال والله ما هو مناسب. الاكس ال بضر الناس ما بينفعهم. بعدين السهر برا البيوت اللي اهاليهم ما بيسالوش فيهم والله حرام. مجتمعنا صار تعب، اليهود ما شايفه طول الليل بالشوارع. صح. يعني بتقول لك بتغشموا فيك بجوز تخك وانت ماشي ما بتعرفش شيء.
0: مزبوط مزبوط.
2: ليش السهر بالليالي هيك لما طاط الليالي بروح على الاذان الصبح، بروح الساعة 2 بالليل، والله البلد فيش امان، فيش امان بالليل، خصوصا بالبلد القديمة. يعني احنا مرة يعني يوم ما توفت والدتي كنا بدياتنين الساعة 2 بالليل، اقسم بالله وهن مروا علينا لولا انه معنا جنازة ومعنا هذا الحكي اللي تبهدلنا ليليته. عشان هيك تعب الامور كثير في البلد القديمة وبالليل اصبحان. وبعدين الناس لازم تحب بعض، الناس لازم تكون زي زمان، ترجع قدوة زي بعضيهم، يحبوا بعضيهم، يحبوا الخير لبعض، ما يضلوا بعض عن بعضيهم، ولا يضلوا يجرحوا بعض، ولا هذا يجيب سيرة هذا، ولا هذا يجيب سيرة هذا. والله العظيم بضل احلى واضبط واحسن الناس انه يحبوا بعض محبة زي زمان، يحبوا طبعاً الناس بعضيهم، والله بتجنن.
0: صحيح
2: طبعا. ونهاية اسبوع موفق لكم على الجميع، وصباح الخير لحازم، صباح الخير لأبو مصعب، وصباح الخير لزياد المصري، من صباح الخير. وابن نضال العفوري كمان نقول له عظم الله اجرك، ومرت اخوه توفاه نقول له يسلم راسه، وابن نضال العفوري. وكمان لموسى الحفناوي، ولخالد ابو نمر بدوم، وعين الشرشير، حمزه الشنار، حج خالد، علاء الخطاط، سجير حوراني، ابو ضياء، ابو خميس، ابو ميت جود الله، وكل الناس اللي بيسمعونا، ولتامر اسامه ويوسف محمد ولا أمين أب سمرة كمان نقول له ألف الحمد لله على السلامة. المرشح حاضر يا أستاذ يوسف، يعطيك العافية.
0: أهلا أهلا يا حاج،
2: ونهاية أسبوع حلو
0: يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كمان مرة ديليفري بناته بس بتقول كمان كانت عم بتقولنا أنه وأحيانا هم ما بيعرفوا ممكن يكتبوا تعليق ويناموا، وبسبب التعليق من مجهول نقعد أيام منكدين ونبكي. أكيد حبيبتي شكرا كتير لك، أكيد إن شاء الله رح نلتقي بأقرب وقت وتشرفينا هون باستوديو راديو حياتنا على لقاء جدا مميز. سعد لها صباح. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: هلو، صباح الخير.
0: صباح النور،
3: شو أخبارك؟
0: أهلا وسهلا.
3: الله يصبحك بالخير. في الموضوع اللي حكيت عنه بخصوص
0: إيش
3: فضاوة الناس وتعليقاتها السلبية والانتقادات وهي الشغلات، أنا فكرت في الموضوع وبصراحة أتوقع 100% اللي هي بسبب العطل عن العمل. الناس فاضية أشغال، قاعدة لا شغلة ولا عملة. وبقول لك المثل الفاضي
0: بيعمل قاضي،
3: بيعمل قاضي، فيش وراه ولا إشي يعمله. إحنا قاعدين في مجتمع اليوم بنتقدوا الناجح لحتى يفشل لأنه هو فاشل. لما يكون هو فاشل بعد ينتقد الناجح عشان يصير فاشل مثله. هذا اللي بيصير عندنا. إحنا فيش إشي نعمله في البلد، قاعدين بس ننتقد. حتى يعني أنا بلاحظ آخر فترة بخصوص البلدية نابلس الجديدة، كل الشكر والاحترام لهم على اللي عملوه وعلى اللي بيعملوه. أنا بصراحة من أول ما بلشوا توقعت إنه يكون الإشي ممتاز جدا، وتوقعت إنه يكون عندهم تقديم أكثر للبلد وإنجاز أكثر للبلد. كل الناس كانت تنتقد الإشي، بطلع الناس طب ما هي قاعدة بتقدم، البلدية قاعدة بتقدم، والبلدية قاعدة بتنزل على الشوارع وبتعمل حملات تطوعية. وبرضه نفس الإشي الناس بتنتقد، فما تقدرش إنه في حل لهذا الإشي غير إنه كل واحد يلتف شغله.
0: بإيش نلحيهم طيب هالناس؟
3: إيه؟
0: بإيش نلحيهم؟
3: مش عارف والله بصراحة. إحنا
0: والله في إيش قلت المشكلة؟ بتحسه حتى هو مشغول أحيانا بيجي عباله ينتقد، المشكلة بتحسها يعني من جواتنا الإشي طالع.
3: مش عارف أنا بصراحة. يعني إحنا كلنا كل واحد بده يحل المشاكل الثاني، هو نفسه مش عارف يحل مشكلته.
0: والله نفسه مش عارف يحل مشكلته.
3: يعني بتطلع على مشاكل اللي حواليه، هو عنده هو نفسه واقع في مشكله ومش قادر يحلها. انا كان عندي كرفان في نابلس بغفيديا، بعد الحرب وهي الشغلات كلنا كنا نشتغل في الداخل. فالكرفان انسرق مرتين، وانا عادي جدا يعني صرت احكي للناس انه الكرفان هذا انسرق مرتين، الكرفان صاروا سارقيني مرتين. فالناس تطلع يعني انا اوضح مشكلتي للناس، عشان هيك انا بدي اوقف شغل بسبب انه انسرقت مرتين. فالناس بتفكر تطلع علي انه بتنزل انت انسرقت وانسرقت وانسرقت، وكانت الشرطة على علم بالموضوع، المباحث شغالة والوقائي شغال في الموضوع، وبرضو الناس بتنتقد. انت رح تطلع ترند وانت وانت وانت، وسكرت الكرفان وروحت. يعني ما بتخلصوش منهم ولا حدا بخلص من التاني في هالبلد. انا برأيي اليوم الحمد لله بشتغل بملع 12 ساعة 14 ساعة باليوم، وفيش عندي وقت لا اطلع هاد ولا انتقد هاد ولا اروح لهاد ولا اجل هاد. فبرأيي كل واحد لازم يقول له 12-14 ساعة في الشغل عشان يتعب يتعب يتعب يتعب ويروح ينام، ما يحكيش مع حدا ولا يطفي حدا.
0: وجهة نظر والله مفروض مفروض نلهي حالنا الصراحة عن جد.
3: بس احنا فعليا مشكلة الانتقاد هي لازم على الأغلب إنها مش راح تنحل، لأنه مش راح نشتغل ولا حدا راح يشتغل لا 12 ولا 14 ساعة.
0: ملتهيين ببعض إحنا بس والله.
3: فيش إشي نعمله
0: للأسف. الله يسعد لي صباحك.
3: صباحك.
0: هلا هلا، أهلا وسهلا فيك. صباح الوردات. أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تمارا، هلا السؤال، إذا الإكس إل مضر ليش بيتم بيعه بالمحلات؟ هاي من أصعب الأسئلة، لأنه ما أقدرش أحكي فيش رقابة، بس عن جد فيش رقابة. لا، مدر على الكل. دعايات الناس اللي عم تشتري، وقد ما تقعدي تحكي عن أضراره فعليا الناس يعني بتحسي في إقبال عليه، الإشي اللي عليه إقبال دائما بيكون متوفر بالسوق. ولو إحنا كنا، مش إحنا بس يعني العرب، لو إحنا كنا مهتمين بصحتنا بتخيل يعني الأشياء المضرة، عن تخيلي مثلا الأشياء المضرة بتكون سبب يعني بتسبب أمراض حتى لو كانت على المدى البعيد مش متوفرة بالسوق، في حدا رح يشتريها لو عنا هاي الرقابة؟ مش بس مضر جدا، وكمان ضمن المقاطعة للناس اللي سائلة بالمقاطعة على سبيل المثال. 2-3-7-9-1-4-3 دقتي انت اللي اكسالها؟
4: ولا عمري
0: ولا انا
4: يعني عن جد ولا مره ولا مره.
0: اسمعي، وما كان عندي فضول اصلا يعني اجربه. بعش الناس كيف تقدر تشربه. يلا صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا، اهلا وسهلا.
2: عبالي احكي كنت بمني تعبان، بس انا سمعت موضوع الاكس ال وما اكس ال.
0: ايوه
2: يعني انا قديش ببيع اكس ال وهاي بودنيا ودين هاي. عمري بحياتي لا انا
0: ما دقته ما شربته
2: ولا اولادي شربته. بس بطمن الناس بصراحه اقول لك، انخفض سوق هاي الوثاقه والاكس ال بسبب المشاكل كثير، اكثر من النص بطلنا نبيعهم. الناس يعني صار عندي استيعاب. يعني انا اللي بقعد بشوف، كنت ابيع بالنهار مثلا 30 علبة، ببيعش 10 علب بالنهار. انخفضت الناس، صار عنده وعي كامل انه هذا الاشي بضر. والله لا يعني انا مش بدي اقعد اتباهى بحالي ولا اشي، لا والله انخفض مستوى شرب الاكس ال عندنا هون، لانه زي ما قال حازم انا سامعه. وفي شباب صغير 20 سنة و 22 سنة عندنا بالحارة يعني يعني بيخسروا كده، صاروا
0: لا حول ولا قوة
2: بسبب هذا المشروب. واحنا انا بقول ان شاء الله رب العالمين انه التجار الكبار بطل يجيبوه، واحنا طبعا نقدرش ما تجيبوه لانه بصير يعني محل. بس برضه التجار الكبار ما يجيبوا الشيء، الرقابة تكون شديدة عليه والناس تستوعب انه هذا الاشي بضر،
0: انه مش
2: يعني زي اللي بيبقى بيلعب فوتبول، زي اللي صار في دير شرف هذيك السنة. بيلعب فوتبول مسكين وصار عنده دقات القلب عالية، كمل على حاله وشرب اكس ال وراح فيه.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: دقات القلب عندك عالية بتشرب اكس ال ثانية؟
0: عن جد
2: احنا خشينا الموضوع كذا.
0: معلش معلش،
2: لانه هذا الموضوع والله مهم. بارك الله فيكم وشكرا لكم يا عم.
0: اهلا اهلا اهلا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا على 2-3-7-9-1-4-3 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا إحنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي أس. مكرم غيث، صباح الورد والفل. حضرتي فيديو الأب تمارا بتقول لي بالصدفة شايف ابنه شاري XL فتح لايف أمام الناس وحذر أصحاب المحلات بأنه طفل ما بيفهم ولا بيعرف شو هاد، ليش تبيع على طفل عمره 10 سنين؟ فديروا بالكم على أطفالكم، واللي ما يعني ديروا بالكم على أطفالكم واعرفوا أطفالكم شو بيشتروا شو بيأكلوا كمان يعني خارج المنزل. وإذا مستمعينا الكرام كمان سؤال حلقتنا، ليش صارت منصات التواصل الاجتماعي ساحة للتجريح أكثر من الحوار والنقاش؟ ليش ما غطيني؟ صراحة أنا بتفق، بتحس الناس فاضية أشغال ما في إشي تعملها غير تقعد تنتقد ببعض، بدل ما أنت تلتهي بحالك تروح تلتهي بالغير. في إشي تاني، في ناس عندها عقد، يعني أنا شايفة مثلا هندي كتير أحسن مني، لا ليش أخليها مبسوطة، لا بدي أضايقها. فأنا بضل كل منشور أنت تنزلي أضل أكتب لك أنا تعليقات سلبية، ممكن باسمي مثلا، ممكن لا أعمل حساب وهمي وأضل أعلق مثلا لإلك على أي شيء، أي تصرف بتعمليه، أي صورة، أي كذا. تحس إنه إحنا عنا شوية عقد مش عارفين كيف نتعالج منها ونتخلص منها، بنروح منكبها على الآخرين مثل ما بيقولوها. يعني أنا هيك بفكر الصراحة. بعرفش كمان إذا عن جد البطالة إلها دور بموضوع إنه إحنا فاضيين يعني عن جد فاضيين نشتغل ببعض، مش عارفة إذا يعني البطالة بتلعب دور. بس برضو خلينا أحطها هاي على جنب، يعني المشكلة إن إحنا فينا، يمكن يعني إحنا فينا من الأساس، وصار عندنا هذا المجال الواسع، بدل ما نستخدمه بأشياء مفيدة قررنا نستخدمه بالطريقة الأسهل وهي الانتقادات، أو مش عارف نشهر ببعض، نقلل من قيمة الآخرين. يعني أنا بعتذر اني قلت عقد نفسي، بس بتحسي والله عقد، والله عنا عقد احنا منيح. بالضبط يعني بتحسي
1: ما بتقدري.
0: مزبوط، انا معك، مظبوط، بتحسي انه مش انت، يعني لازم تعملي
1: يعني مش تصرفاتي،
0: صح
1: يعني
0: صحيح. ما بعرف عن جد، ما بعرف كيف الناس بتفكر احيانا. يلا خلينا ناخذ الاتصال قبل ما يسكر الفيسبوك. ما بعرف. صباح الخير. ما بعرف. صباح النور.
2: أنا بدي أحكي لكم موضوع.
0: بدنا نعلي الصوت شوي أو تقرب على السماعة، صوتك بعيد.
2: إيه بدي أحكي لكم موضوع غير عن موضوع.
0: مش مشكلة، تفضل.
2: إيه أنا امبارح وأنا رحت أتحكم الولد الساعة 2 بالليل عرفيديا.
0: رحت تتحكم الطفل الساعة 2 بالليل عرفيديا.
2: سبت واحد يضل يتعب، يعني لا يعني اشتغلوا عندهم ودانيين وعندهم بناية بالداحية، وخلى أبوهم يجي الساعة 10 بالليل يضلوا للصبح يتعب، يعني يعني وين الولادة
0: وين أهليهم عنهم؟
2: وين بيسألوك على أبوهم؟ حسيت بيت مسنين بيسألوك حسيت بالشارع. يعني حرام هذا، يعني
0: طبعا
2: اليهود ايش بيعملوا؟ هم بيكبر بحطوهم بتحط لهم سكن بعدهم. بيسرهم هذول ولاده اللي هو رباهم من دمه. هذا اللي بتطلع فيه حرام.
0: مزبوط مزبوط مزبوط.
2: شو هذا يعني ضلوا ينزل الساعة 10 بالليل ضلوا يخطبوا واحد فيش هذا بالشوارع؟
0: صح، فيش حدا بالشوارع بيكون. مزبوط حق، يعني كلامك مزبوط.
2: أولاده وين هذا فيش عدد تلالي حرام. يعني أولاد ما فيش بالشوارع ولا أسر،
0: يعني يعني إحنا هذا اللي دائما بنقوله إنه الأهل يعني شوي ينتبهوا أكتر على أولادهم. إحنا ما منلوم الأهل بأي إشي، بس فعلياً
2: وين الدين؟ فيش دين.
0: اسأل عن ابنك وينه يعني.
2: ابوك هذا ابوك اللي رباه. يعني في دين صار عند الناس بتقلص عليه سلعة حدا بقول لك يحد لهيك بيعملوا فينا من اعمالنا.
0: لا مزبوط حكيك صح.
2: يعني في دين عندنا بس غصبا عنا.
0: صحيح صحيح. اهلا وسهلا. يا هلا اهلا وسهلا فيك صباح الخيرات.
1: انا ما عنديش مشكله هون بالفيسبوك بس لا عندك مشكله.
0: انا فيسبوكي بدي بشرح لك تحت الهواء بس انه زك عايش مش عارف شو بعرفني والله ما انا المشكله بتعرفي شو انا مش كتير شاطره بهاي ال فانا بستغرب مين اللي محاول يخترق يعني مين اللي محاول يخترق حسابي وليه مش عليه شيء مش بعرفني. ممكن نحتاج دعم فني يوسف حابب يسمع الحب الحقيقي كانه وال
1: طيب قلت له انه فتح بالمنصه فتح
0: الوزاره لا نسيت بس اكيد متبع يوسف بتقول لك هاند انه كانه 20 مقعد فتحوا بالمنصه اذا فيني لا شهر 8 ل 6 او 7 8 بس تبع المنصه فتحت في كم من حجوزات فاضيه بتقول لك هند اذا بزبط ان شاء الله يعني تنزل. كمان هو عم بيقولنا اليوم البنات صارت بتتاخر يا ريت اجت على الاولاد مثلا. عبير الحمد لله عندهم محل بيرفضوا يبيعوا مشروبات الطاقه مع انه عليها طلب كتير منيح وربح. والله كل الاحترام والله كل الاحترام يا عبير ربنا يطرح لكم البركة إن شاء الله. تمارا هي يعني بترجع القصة للمضطربين والمرضى النفسيين اللي دائما بسبوا وبهينوا الأشخاص لأنهم هم تأذوا من قبل أهلهم وهم صغار فبدهم يفرغوا ضغوطاتهم النفسية. النقص الموجود على السوشيال ميديا لأنه لو الشخص نافع بالحياة ما شفناه على السوشيال ميديا وحتى أهلهم ما لهم وقت يعني يراقبوا وشوفوا شو عم بيعملوا. بيقول شفت في هلأ شواغر بس هو محكوم بتواريخ معينة بيقولنا قبل شوي كان يتفرج إن شاء الله تتسهل. إن شاء الله هو يوصل للبلاد وعليه كتير أنشطة يعملها يوسف. صباح الوردات يا يوسف أهلا وسهلا فيك. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يوسف برضو هن بيقولنا ضروري ينزل يعني لأنه يعني صاحبه هاني حنون اللي هو أخوه لشادي بيروح ب 26 الشهر 14 سنة بالسجن مش شايفه، وهذا يعني أخوه أعز أصحابه فلازم ينزل. إن شاء الله بتنزل يا يوسف، إن شاء الله تركها لرب العالمين ورح تفرج من عنده، يعني ما رح تلاقي حالك غير حاجز ونازل وظابط بتواريخ اللي بدك إياها إذا إلك نصيب بالنزلة يا يوسف. صباح الخير، ربنا يفك أسره لهاني وكل أسر جميع أسرانا يا رب، هيك إن شاء الله نفرح فيهم وهم بيننا موجودين. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. عندي هاي الحكة، هذيك المرة كنت عم بقول لأميرة يعني هاي زمان الحجات كانوا يقولوا انه انا جاييني رزقة يعني بالضبط شو يعني سلام ولا رزقة، لانه التنتين بصراحة مش واحدة. يا رب يا رب نترزق كلنا. نتناقش الموضوع، حدا السير حب سد اي بي كان يقول فيه لهند
1: اللي هو واقف بيحكي مع صاحبه وكذا، فجاي في سيارة جاي كتير كتير كتير مستعجلة، فسيارة الشاب هو كتير على فكرة
0: ايش
1: بوستات إلا إذا بتشوفه بتشوف يعني الناس تدعي له
0: هيك. هو هذا الشخص؟
1: فأنا بقول يا عمي
0: اللي دهسته بنت؟ اوكي بنت ولا ذكر كان؟
1: لا ذكر، ما حكيت انه بنت. انا بدي اقول انه اللي بيمشي بهاي السرعه داخل
0: البلد
1: يعني شو يعني انا بدي افهم يعني هلا شو شعوره
0: ما عرفش. واسمعوا الشو
1: والموت
0: وعم كم اسمعي، وليش تسوق هالقد سريع جوا؟ شو فيها اشي يعني؟ شو في عندنا شوارع تستحق انك تسوق عليها بالطريقه هاي؟ ما بعرف والله
1: يعني يعني بين الحياة والموت
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كمان إذا ممكن يعيش ممكن ما يعيش يعني بني آدم طبيعي.
0: عن جد يعني
1: شو
0: لا حول ولا قوة
1: إلا يعني يوصف للحادث
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يرد سالم غانم لأهله إن شاء الله، ويعني ما في داعي للسرعة والله، يعني كلنا رح نوصل بالنهاية. توصل متأخر دقيقتين ولا ثلاثة أقول لك روح، توصل متأخر نص ساعة ولا تكون سبب إنك تحرم أولاد من أبوهم أو تحرم أولاد من أمهم أو تحرم إخوة من أخوهم. أوصل متأخر عايش طاير يعني عايش مسرع فعليا، حاسس حالك رح تتأخر اطلع أبكب بشوي برضو من البيت، يعني قدروا الوقت وقدروا المسافات والله. والسرعة يعني مش هالإشي الممتع الصراحة. إيش
1: تم
0: محمد محي وشيرين بدها تسمع تما
1: تعليق من دكتور اكرم. هلا انا بعرف شو بعلق على البرنامج ولا بعلق بس حسيته بالبق
0: طيب دكتورنا اكرم سعاده بيقول شعب فارد كله بينتقد كله، ما حدا عاجبه حدا وكل واحد معتبر حاله الصح. وكثير هاي احنا الصح وانت غلط، خلص ما تناقشنيش. صباح الورد حكيم اهلا وسهلا. 2379143 ما بس كنت بدي اقول لك، بس برضه هي مناسبه لبرنامجنا برضه 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياتي على الفيسبوك. قبل ما نطلع على الفاصل نحط الحب الحقيقي ل يوسف نقدم له اياه. وشيرين شيرين مين شيرين؟ تمارا تسمع اغنيه شيرين بعدين نروح للفاصل. يلا صباح الخير.
2: صباح الخير الغالي.
0: صباح النور.
2: يبقى صباح النور.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: يسعد صباحك صباح جميع طاقم حياة وكل المستمعين وكل أهل ناقص.
0: أهلا أهلا.
2: أنا غاب طالب بس أحكي كلمتين هذول هيك نكشة راس. أهني أخوي وحبيبي أبو فادي حبيشة أهني بالسلامة.
0: ماله أبو فادي؟
2: أبو فادي حبيشة
0: يعني هو ماله إشي ولا أنت بتمزح؟
2: لا ماله إشي لا بس أنا نكشة راس بدي هيك يعني أحكي.
0: طيب
2: الصبح رفع علينا نوم بين الزيارة نزل الساعة 3 مضيع مفتاح المحل ريموت المحل تبعه مضيعه، نزل يفيده بالسيارة بسكول الجيش
0: يه
2: والله لا. والله سطره الله سطره وطلع منه والحمد لله رب العالمين. طبعا صيحوا عليه وطحوه باتجاه المخفيه، طلع يركض على المخفيه ماشي.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، بدنا نهنيه بسلامته على هيك.
2: الحمد لله على سلامته فادي الغالي. انا طلعت برضه نظاري الجيش برضه في الارصاد، وانا ساكن قريب الارصاد، طلعت عملت رامبا وطلعت انقذه، جبت من المخفيه وهدينا اعصابه ورحنا على البوار شربنا قهوه وشاي، لحد الان مفتاح الملبش مبين وما اشتغلناش اليوم. الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرزقكم، الله يرزقكم.
2: تعمل بس بتهني بالسلامة الأب فادي حكيش بس أكثر.
0: الحمد لله على سلامته لأبو
2: فادي. إن شاء الله إن شاء الله تكون مرته صحبت للخوف يا رب.
0: لا حول ولا الله يسعد صباحكم.
2: الله يسعد صباحكم. هلا هلا.
0: لا أبدا أبدا.
2: الله يسعد صباحكم.
0: يسعد هالصباح، أهلا وسهلا فيك. يلا نحط ال.
1: إحنا أول شيء عنا حب الحقيقة.

0: اه شهي بس. لا لا قصدي شو اللي رح نبلشها بعد الفاصل؟ مش هلا، مش على اللايف. طيب ماشي تمام، خليكي معنا عشان نحط لك الأغنية بعد الفاصل. خليكي على حياة دوت بي اس او على 100.8. صباح الخيرات، خلينا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. عندنا فقرات اليوم مع انجاز، ودائما طلاب انجاز ما شاء الله يعني عندهم مشاريع كتير لطيفة الصراحة. من ضمن المشاريع اللي رح نحكي عنها اليوم مشروع متعلق ب يعني هو خاص للمكفوفين، فخليكم معنا نشوف طلابنا المبدعين كيف بيفكروا. طبعا رح يكونوا ضيوفنا من محافظة الكرم، فصباح الخير، خليكم معنا بالجزء الثاني من مشوارنا الصباحي يوم بيوم.
1: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. اليوم ضيفنا من طول كرم، من محافظة طول كرم، في صباح الخير لكل أهلنا بطول كرم. أكيد اليوم يعني بإشراف من مؤسسة إنجاز فلسطين. مستمعينا الكرام، أنتم متعودين على فكرة هاي اللقاءات، تحديدا عم نحكي عن الشركات الطلابية من إنتاج وأفكار طلابنا. اليوم من ضمن هاي الأفكار اللي رح نطرحها رح نحكي عن جايدكسا. فعليا يعني هي شركة لها علاقة بالمكفوفين أكتر، وقديش جميل كيف فكروا يعني شيء مخصص للمكفوفين. اليوم معنا جمال داغر وهو مدير الموارد البشرية بالشركة، وهم من طلبة الصف العاشر. صباح الخير جمال.
1: صباح الخير أستاذي أنغام، بحب أصبح عليك وعلى راديو حياة وعلى السادة المستمعين في هذا الصباح. أنا الطالب جمال داغر من الصف العاشر في مدرسة ذكور إسرائيل الثانوية، وأشغل منصب مدير دائرة الموارد البشرية والموظفين في شركة جايدكسا والمسؤول عن الشغل الداخلي في الشركة.
0: أهلا وسهلا فيك يا جمال. أهلا وسهلا. يلا عرفنا جمال أكثر على الشركة، فكرتها، شو الهدف منها، تفضل.
1: تمام. هلا شركتنا هي شركة طلابية ناشئة، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المساعدة، تقدم حلول ذكية للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية تساعدهم على التنقل بأمان واستقلالية. هلا شركتنا تم إطلاقها ضمن برنامج الشركة الطلابية اللي بتنظمه مؤسسة إنجاز فلسطين، واللي حقيقة أتاح لنا الفرصة إحنا كطلبة إنه نحول أفكارنا إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
0: جميل جميل جميل جدا. طب نحكي أكتر بالتفاصيل جمال عن
1: تمام. هلا بالنسبة لمنتجنا، منتجنا هو عبارة عن فطرة ذكية للمكفوفين تتكون من مجموعة من المجسات المتطورة تقوم باستشعار المعيقات حول الكفيف، تمام، وتقوم بتنبيه بها كي يقوم بتجنبها. هلا وايضا لدينا تطبيق يسمى الجايد اي اي، هو تطبيق يعتبر الابلكيشن الاعدادات للستره، بحيث ياتي مرافق للستره ياتي به جميع المعلومات والتفاصيل عن الكفيف والستره، من سلامه المجسات والقطع الالكتروني في الستره، عمر البطاريه، وايضا مكان الكفيف ضمن الجي بي اس طبعا، ونظام الطوارئ الاس او اس،

0: وجميع التفاصيل عن السترة والكفيف. هلأ إيه، اسمحي لي أتطرق لموضوع القماش المستخدم في سترتنا. هو قماش يسمى الأربت، وهو قماش معاد تدويره من 25 زجاجة بلاستيكية، حيث أن منتجنا هو منتج صديق للبيئة الفلسطينية وساعد على التخلص من الأثاث البلاستيكية الضارة. هلأ إذا جينا نتحدث عن الخطة التطويرية لمنتجنا، فنقوم بتصميم نظام يسمى LGX-FOL، وهي عبارة عن سماعة طبعا يقوم الكفيف بارتدائها وتقوم بتنبيه الكفيف عن المعيق اتجاهه ومسافته عن طريق السماعة. ونعمل أيضا على دمج نظام إيرباك ذكي، اللي هو طبعا هذا يتم تفعيله لما الكفيف يسقط أو يقع لا سمح الله، وطبعا مع هذا بيتم إرسال إشارة عبر نظام الأسواس للطوارئ عبر سبيك الجايد آي لولي أمر الكفيف المرافق الكفيف. طبعا كان شرح عن منتجنا.
1: طب جميل. طب يعني جمال، كيف خطرت لكم هاي الفكرة؟ شو السبب لاختيار هاي الفكرة؟ يعني فكرة جدا مميزة صراحة، وبتحل مشاكل عديدة للمكفوفين، وممكن خيار مثالي لإلهم. تفضل.
0: هسا مبدئيا هناك 2.2 مليار شخص في العالم يعاني من ضعف البصر، 57 ألف كفيف وذوي إعاقة بصرية حادة موجود في فلسطين. فإحنا يعني بعد اطلاعنا شفنا إنه الأدوات المتاحة للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية على التنقل بأمان هي قليلة جدا وفقيرة، مثل العصا البيضاء وغيرها من الوسائل الضعيفة. فإحنا بشركتنا قررنا إن نكون يد العون لهاي الفئة من المجتمع، وقدمنا لهم منتج ذكي بيساعدهم على التنقل بكل أمان واستقلالية وعلى أعلى جودة.
1: والجميل جمال إنه يعني أنتوا استثمرتوا الذكاء الاصطناعي، وإحنا عم نحكي عن نسبة لا بأس بها، نحكي عن تقريبا 57 ألف من المجتمع الفلسطيني بيعاني من مشاكل بالبصر على اختلافها. طب في معيقات جمال واجهتكم بإنشاء الشركة بمشروعكم؟
0: طبعا يعني كأي شركة وكأي مشروع طلابي واجهتنا صعوبات عدة. هلا لو جينا تحدثنا عن أهم الصعوبات اللي واجهتنا، فصراحة في موضوع الإنتاج السترة من ناحية القطع الإلكترونية واجهنا صعوبة كبيرة في البحث عن القطع الإلكترونية والحصول عليها، وأيضا الخوف من تلف هاي القطع أثناء التجربة والتركيب. يعني طبعا هاي قطع حساسة لها تعتبر
1: طبعا.
0: وأيضا قمنا بالانقطاع عن الدوام الوجاهي لفترة مش بسيطة زي ما تعرف أستاذ أنغام، بسبب وضع الأمن المحيط.
1: مفهوم.
0: يعني فاضل هاي الفترة كانت قرابة 40 يوم، كانت فترة مش سهلة علينا. وأيضا إحنا كطلاب يعني من الصف العاشر ما كنا سامعين عن مصطلحات الشركة تحكي عن هيكلية، تحكي عن مصطلحات تسويق مبيعات، تحكي عن مصطلحات مالية. ما كان عندنا خبرة شيء يعني شركة. ولكن طبعا مع البحث والدراسة والتدرب قدرنا انه نحل جميع هاي العقبات وخرجنا بشركة عالمية حقيقية.
1: والله جميل، كل الاحترام جمال، فكرة الشركة جدا جميلة ومهمة صراحة. طب جمال خليني اقول يعني الشركة او السترة الذكية امتى ممكن تكون متاحة مثلا بالاسواق؟ هل سعرها مثلا جمال مرن؟ يعني كيف هاي الامور اذا يعني فينا نتناقش فيها أكتر؟
0: إحنا أصلاً منتجنا فعلياً بعنا منه 37 وحدة.
1: حلو.
0: وإحنا حالياً رغم إننا نستعد للمسابقة ما زلنا مستمرين في عملية الإنتاج. فالمنتج هو فعلياً متوفر في الأسواق، ويمكن الجميع اشتراؤه عبر الموقع الرسمي لشركتنا اللي هو gaidixa.org. بإمكانك تحصل عليه منتج، وإحنا فعلياً بعنا 37 وحدة وما زلنا ننتج أكثر وأكثر كل يوم.
1: جميل، يعني أنتوا بعتوا من المنتجات. نعم. يعني صارت هي مجربة على أرض الواقع. حلو. طب كيف كانت ردود الفعل جمال؟ يعني التجربة كيف كانت؟
0: تمام. بس احنا اصلا المنتجات بيناها للجمعيات، وكان الرد ايجابي بشكل كبير.
1: حلو.
0: وايضا من خلال الاستبيانات احنا كان الرد على المنتج ايجابي بشكل كبير، وزي ما قلت انه اكثر بيعنا كان للجمعيات وبشكل كبير اللي بتوفره للاشخاص.
1: والله كل الاحترام، وفكرة عن جد جدا جميلة. هلأ شو خططكم خليني اقول جمال بالشركة مثلا اذا كان في يعني رح تضلكم مستمرين بالإنتاج؟ احكي لنا عن هاي التفاصيل.
0: بس طبعا احنا شركتنا مستمرة مهما كانت الظروف، ومش رح نتوقف، لانه زي ما قلنا انه منتجنا منتج انساني
1: طبعا.
0: واحنا بنسعى حاليا لتعزيز جودة منتجنا. يعني زي قلت بالخطة التطويرية، من برضه في ناخد خطة تطويرية أخرى بنقوم بتطوير منتجنا لكي يستمر في الرفعة والرقية.
1: أكيد أكيد فعليا. يعني إنه فكرة إنه يعني قررتوا تفكروا ب يعني فئة المكفوفين أو الأشخاص اللي بيعانوا من ضعف البصر ونلاقي لهم حلول بديلة عن الموجودة، هي فكرة عظيمة فعلا، وبنفس الوقت فكرة إنسانية. والأشياء التطويرية اللي راح تضيفوها مثلا جمال، هل بتقدر تشاركنا بإيش راح تكون متعلقة، ولا هذا للمسابقة مثلا، ولا كيف المسابقة؟ إمتى راح تكون جمال؟
0: المسابقة راح تكون في منتصف تموز إن شاء الله.
1: بمنتصف تموز.
0: في منتصف تموز 15/7.
1: 15/7، كل الاحترام وكل التوفيق.
0: بالنسبة لخطتنا التطويرية زي ما فضلتي، أنا حكيتها في المنتج وراح أعيدها، اللي هو إحنا بنعمل على نظام يسمى جي إكس فويس، اللي هو عبارة عن سماعة تقوم بتنبيه الكثير عن مسافة واتجاه المعيق. وأيضا الاتجاه الثاني اللي هو نعمل على دمج نظام الإيرباج، اللي هو يتم تفعيله لما يتعرض الكثيف لسقوط أو يوقع، فبتم تفعيله طبعا مع إرسال إشارة لولي أمر الكثيف على تطبيق الجاي دي آي من نظام الأسلاس الطوارئ.
1: عم بتفرج على صفحتكم جمال وعم بشوف معكم الخطوات فعليا. يعني تستحق الدعم. مستمعينا الكرام، نطلب منكم تفوتوا على الصفحة وتعملوا لهم لايك وتدعموهم، فكرة جدا جميلة. جمال، بتحب تضيف شيء ختامي فيما يتعلق مثلا بالشركة، المسابقة، اللي بدك إياه بآخر اللقاء؟
0: تمام. اختتام هاي المقابلة صراحة بحب أتقدم بجزيل الشكر لمدرسة الذكور الإسراء الثانوية، مدرسة اللي دعمتنا، ممثلة بمديرها الأستاذ لافي زبون، ولمستشارة الشركة الأستاذ الفاضل روبا فارخ، ولمديرية التربية والتعليم مثل بقسم الأنشطة الأستاذ محمد زايد، والمربية الفاضلة خيرية سمارة، ولجنة زكاة طول كير المركزية مثل برئيسها الحاج غازي الحاج قاسم، ولمؤسسة إنجاز فلسطين ومثل بالمهندسة دانيا حبايب، ولكل من ساهم في دعمنا في هذا المشروع الطلابي بحب أتقدم لهم بكل الشكر والتقدير باسم واسم شريك.
1: كل الاحترام يا جمال، وإن شاء الله بدي طلب صغير منك بس، تطلع نتائج المسابقة بدك تخبرني جمال، وإن شاء الله وإن شاء الله تكونوا من الفائزين يا رب يا جمال. فعلا
0: الله إنه نطلع عندكم بالمقابلة الثانية وإحنا فائزين على مستوى فلسطين
1: بإذن الله. بتنور نابلس راديو حياة كمان يا جمال.
0: الله يسعدك.
1: أهلا وسهلا فيك، كل التوفيق، يعطيكم ألف عافية جمال. صباح الخير لك ولكل أهلنا بطول كرم. أهلا وسهلا، صباح الورد. جمال داغر من الصف العاشر، مدير الموارد البشرية، مستمعينا الكرام، بشركة جايدكسا اللي خصصوها للمكفوفين. عنا ضيف صغير بالراديو، صباح الخير. خلينا نروح للفاصل، بعد الفاصل نكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا. نعجب.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
6: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: طبعا صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام. اليوم وقفتنا مع جامعة النجاح الوطنية اللي أطلقت برنامج متخصص في طب الطوارئ. رح نتعرف أكثر على يعني البرنامج، فكرة هذا البرنامج، طلابنا كيف كمان رح يستفيدوا من البرنامج. أكيد كل هاي التفاصيل مع الدكتور إياد مقبول، مدير عام مستشفى النجاح الوطني الجامعي. صباح الورد، صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير. هلا.
0: صباح الفل دكتور، كيف حالك؟
1: الحمد لله. أولا أنا آسف على اليومين الماضيين، معلش
0: معلش من مرق لك إياها، قلبنا كبير. صباح الفل، يعطيك ألف عافية دكتور.
1: يعني إذا حياة ما استحملناش مين ده يستحملنا يا إمرأة؟ يعني بعينكم الله.
0: طب على رأسي، والله على رأسي، ما بتأثر دكتور.
1: تسلم،
0: يعطيك ألف عافية يا رب. اليوم دكتورنا إحنا عم نحكي إذن عن جامعة النجاح الوطنية، أطلقت برنامج متخصص في طب الطوارئ. خلينا نحكي أكثر عن البرنامج، فكرة هذا البرنامج.
1: شكرا ويسعد صباحكم جميعا وصباح المستمعين والمشاهدين كمان إذا حدا بيشوفنا.
0: طبعا.
1: هو موضوع الطوارئ هو حقيقة هو موضوع مشترك ما بين المستشفى وكلية الطب والعلوم الطبية المساندة في جامعة النجاح الوطنية. طلبة الطب على مقاعد الدراسة يوجد لديهم تدريب في مساق الطوارئ، بالإضافة إلى وجود أطباء الطوارئ الذين يعملون في المستشفى الجامعي في قسم الطوارئ، سواء كانوا من الأخصائيين أو الأطباء المتدربين أو الأطباء المقيمين. إطلاق البرنامج كان حقيقة هو بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية في الجامعة، بالشراكة مع القنصلية الفرنسية ومؤسسة ميهاد من فرنسا، والتي تعنى بموضوع طب الطوارئ والتدريب على طب الطوارئ والحوادث. الاتفاق هو يخدم شقين، الشق العملي الخاص بتدريب الطواقم العاملة في المستشفى الجامعي، وكذلك تدريب الطواقم الأكاديمية التي تقوم بتدريس مادة طب الطوارئ في الجامعة، وإن شاء الله سيكون بالإمكان إضافة أيضا بعض طلبة الطب على مقاعد الدراسة للاستفادة من البرنامج. حقيقة الاستفادة من البرنامج تكمن إما في إرسال الأطباء بالتعاون مع المؤسسة التي ذكرت إلى فرنسا للتعرف على البروتوكولات الخاصة بطب الطوارئ والحوادث المتبعة في أوروبا، إعطاء ساعات أكاديمية معتمدة ومعترف فيها أو شهادات تدريب خاصة. فيما يتعلق بالتعليم الطبي سيكون عبارة عن تواجد لبعض من الأطباء لإعطاء مساقات خاصة بطب الطوارئ والحوادث. يذكر انه احنا كمستشفى جامعي متابع لموضوع الطوارئ، احنا من فترة كان في عندنا طبيبين زميلين اخصائيين طوارئ متواجدين في ايرلندا في مدينة كورك في المستشفى الجامعي هناك، وبالمناسبة كانوا الاطباء الوحيدين العرب والاطباء الوحيدين من الشرق الاوسط المشاركين في الدورة الاوروبية المتقدمة للطوارئ والحوادث التي عقدت في جمهورية ايرلندا. بمعنى يعني قد تكون الظروف التي نعيشها في وضعنا والوضع الصحي الذي نعيشه، وكذلك إرهاصات الواقع التي تفرض علينا التعامل مع حالات الطوارئ بشكل مستمر، لا شك تحتم دوما الاستمرار والاستفادة من البروتوكولات العالمية والبروتوكولات المتقدمة. ومن غير المستشفى الجامعي وكلية الطب في جامعة النجاح يستطيع أن يتصدر لهذه المتابعة ولمواكبة ومواءمة كل ما هو جديد في عالم طب الطوارئ، وبالتأكيد المستفيد هو القطاع الصحي، هو المريض الفلسطيني، الطبيب الفلسطيني، وكذلك الطبيب على مقاعد الدراسة في كلية الطب والعلوم الطبية المساندة. وكما أسلفت هو بالشراكة التامة مع الكلية ومع مكتب العلاقات الدولية في الجامعة، وأنا على يعني تواصل دائم مع مكتب العلاقات الدولية ومع الزميل الدكتور محمد أبو عواد عميد كلية الطب والعلوم الطبية المساندة لتذليل جميع العقبات التي قد تكون. للأسف خلال التوقيع وخلال إطلاق البرنامج كان هناك نعم متواجد وفد من القنصلية الفرنسية، لكن لظروف خارجة عن إرادتنا لم يستطع الأطباء من مؤسسة ميهاد أن يكونوا موجودين في الموعد المحدد، وإن شاء الله نحن بانتظار وصولهم إلى الأراضي الفلسطينية للموضوعين، موضوع التدريب الطبي وموضوع التعليم المستمر للأطباء على مقاعد الدراسة
0: إن شاء الله. هو كمان كان عندي سؤال، إنه يعني الظروف اللي إحنا عم نمر فيها صحيا كتير صعبة دكتور، فقديش مهم فعليا يكون عنا كوادر طبية متخصصة في طب الطوارئ؟
1: يعني قد يكون هذا ما يحتم علينا أنغام أنه إحنا نتطور ونتطور في موضوع طب الطوارئ. يعني حقيقة يعني إحنا كشعب يعني كما تعلمي وشعب مثابر ومكافح دائما يطمح إلى الأفضل حتى في ظل أصعب الظروف. موضوع الطوارئ هو واقع حياة احنا نعيشه يوم بيوم، سواء كان الطوارئ التي نتعامل معها بشكل يومي، يعني حوادث السير لا سمح الله، حالات الوقوع، حالات الإصابات، أو حتى حالات الإصابات من الرصاص بفعل الاجتياحات التي قد تكون متكررة، وأنواع متعددة من الحوادث. يعني كل نوع من هاي الإصابات له البروتوكول الخاص به، وله طبيعة الاستقبال الخاصة به، وطبيعة التعامل سواء كان في قسم الطوارئ أو ما قبل قسم الطوارئ، وحتى وصولا إلى ما يسمى بالحالات أو بروتوكول حالات الإصابة المتعددة، وهي عبارة عن عدد كبير جدا من الإصابات يصل إلى مستشفى واحد. وهذا قد نكون في نابلس عشناه، إحنا أنا متأكد جميع المستشفيات الزميلة عاشت هذا الموضوع، لكن سأتحدث عن مستشفى رفيدي الجراحي ومستشفى النجاح الوطني الجامعي. بأكثر من مرة عشنا هذه اللحظات من وصول إصابات متعددة، قد تكون أكثر من 10 إصابات أو أكثر من 5 إصابات بليغة جدا، بحاجة إلى تداخل جراحي عاجل، بحاجة إلى إجراء عمليات. هذا يحتم على جميع الطواقم المعرفة التامة بطبيعة التعامل مع هاي الإصابات، لأنه ممكن الشخص الخبير أو الطبيب الأخصائي حال وصول العدد الكبير من الإصابات يكون مشغول بغرفة العمليات، في غرفة ترياج، في الأقسام الأشعة، فبحاجة أنه الطاقم أيضا الموجود أو الطاقم اللي بيغطي في أقسام الطوارئ وقتها أنه يكون كمان على دراية تامة بآليات التعامل، ناهيك عن التواجد في موقع الحدث وعن التواجد بالصدفة قد يكون في الشوارع أو الأماكن المحيطة للإصابة. حقيقة يعني ما نطمح له إحنا مستشفى جامعي وكلية طب هو أن نخرج من دائرة التعليم الحكري إذا سمحتي لي أسميها على الطواقم الطبية، وأن تنقل معلومة التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات الحرجة حتى لعامة الناس وللجمهور، وإن شاء الله كذلك بعد إنهاء الساعات المعتمدة لتدريب الكادر الطبي سننطلق، وهو واجب علينا تحتم رسالتنا الإنسانية، أن ننطلق تجاه المجتمع وإن شاء الله باتجاه المؤسسات الزميلة والرتيفة. إحنا حكينا مع زملائنا في الشرطة، حكينا مع زملائنا في إطفائية بلدية نابلس، وطبعا بوجه لهم كلهم كل التحية والتقدير، كذلك في المؤسسة الأمنية ومع أخونا قائد المنطقة، وإن شاء الله سنكون قادرين على نقل المعلومة للمجتمع المحلي، لأفراد المؤسسة الأمنية، وأي مؤسسة قد تطلب منا فعلا دورات متقدمة في موضوع الإصابات الحرجة والإسعاف.
0: ممتاز. ممكن يكون مثلا في توزيع لبعض الأشخاص على الـ الـ الـ يعني المؤسسات، يعني في حال صار ما صار يكون هو موجود مثلا بالإسعاف مثل ما ذكرت بالشرطة. فهذا الكلام قديش بيحسن إذن من جودة، خليني أقول هيك، خدمة الطوارئ اللي موجودة عندنا؟
1: لا هو يعني أنا بدي أجاوبك جواب يعني صريح أكثر من هيك. قد يكون هاي الدقائق الأولى اللي أنت تفضلتي وحكيتي عنها هي التي تصنع الفارق، إما في حياة المريض أو لا سمح الله فقده.
0: بالزبط.
1: في بعض الحالات يعني الدقائق المعدودة أو النصف ساعة الأولى هي ما يحدد ما سيعيش، إما أن المريض سيعيش، أن المريض ستفلح كافة الجهود لإنقاذ حياته، أو لا سمح الله يعني لن تفلح والمريض سيفقد حياته. لا، هي في بعض الحالات المعينة قد تكون هي دقائق، حتى بديش أسميها ذهبية، هي يطلق عليها مصطلح اصطلاحا ذهبية، أنا سأسميها الماسية، هاي الدقائق الأولى. فإذا كان هناك فعلا شخص قادر على التعامل مع هذه الحالات وهذه الإصابات، وهذا دور حتى يمكن اطلعت في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وزملائنا ضباط الإسعاف اللي موجودين، واللي فعلا انطلقوا حتى من مستوى سيارات الإسعاف والتعامل مع الحالات ونقلها إلى إرشاد الناس وإعطاء الدورات وإرشادهم إلى أهمية الاتصال بأرقام الطوارئ عند حدوث الحدث، وأهمية نقل المصاب عن طريق سيارة الإسعاف وليس بالسيارات الخاصة والسيارات العمومية، لما ذلك قد يكون أثر على بعض الإصابات الخاصة مثلا بالرقبة والعمود الفقري وما إلى هنالك. طبعا هناك العديد من المؤسسات أنا متأكد تطلع بموضوع التثقيف الصحي والإسعاف الأولي، لكن نحن نطمح إلى يعني مستوى آخر من التدريب على التعامل مع الحالات والإصابات وطب الطوارئ.
0: يعني كل الاحترام دكتور فعليا، ويعني القطاع الصحي عنا بنحس أنه فعليا بيحتاج لأطباء متخصصين في طب الطوارئ، خاصة في مثل ما ذكرنا بالبداية، لأنه يعني حياتنا بتحسها كلها طوارئ بسبب الوضع الراهن والأوضاع اللي عم نعيش فيها.
1: صحيح، وقد تكون الحالة الطارئة يعني قد تكون لطالب على مقاعد الدراسة في المدرسة، فالمعلم يعني مهم كمان أن يكون ملم ببعض هاي الحالات. حتى يمكن سمعت في الأيام الماضية سمعنا عن حالات غرق مؤسفة في بعض البرك وبعض الشاليهات، يعني أنا على يقين أنه لو كان هناك من هو قادر على تقييم الحالة وتقديم الإسعاف الأولي، قد يكون طبعا القدر هو فوق كل شيء وإرادة الله تغلب إرادة البشر بالتأكيد، لكن قد يكون من الممكن إنقاذ الناس إذا كان هناك من هو على دراية ببروتوكولات الإسعاف وبآلية تقديم الإسعاف المتقدم لإنقاذ الحياة، لأنه فعلا هي يعني حالات لا يستطيع الإنسان التنبؤ بها، ممكن تكون أثناء الرحلة المدرسية، على مقاعد الدراسة، في الشارع، أثناء القيادة، حتى في المكاتب وإلى ما هنالك. وكل ما كانت نسبة من يتعاطى مع الإسعاف الأولي والحالات الحرجة أعلى، أعتقد أنه سيكون الفائدة للمريض والشخص الذي يتعرض للعارض الصحي أو للأزمة الصحية بالفعل ستصنع الفارق في إنقاذ حياته، وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى مجتمع كامل مثقف صحيا على دراية واعي ووعي بأهمية الإسعاف الأولي وبتطبيق آلياته على أرض الواقع كمان.
0: كلنا لازم يكون عندنا على الأقل لو كانت خبرة بسيطة في الموضوع، يعني هيك بحس من الكلام اللي أنا سمعته من حضرتك، لنقدر نساعد بعض على اختلاف الموقف اللي ممكن نحط فيه. يعني شو الرسالة هيك الختامية يعني بتحب توجهها ممكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، إحنا كمواطنين ومؤسسات المجتمع أيضا بمعرفتنا لو بجزء بسيط بموضوع الطوارئ؟
1: يعني اولا انا يعني رسالتي لجميع المؤسسات الزميله والعامله في موضوع القطاع الصحي والتي ذكرت جزء منها، وانا بالتاكيد ما ذكرتها كلها، في كل التحيه والاحترام لهم جميعا. الشريك الاكبر في هذا الموضوع طبعا هي جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني، انا ادعو فعلا الى تكاثف جميع هذه الجهود لتغطيه اكبر شريحه ممكنه من المجتمع الفلسطيني، لانه قد يكون من الصعوبه بمكان على مؤسسه وحيده ان تطلع بهذا الدور. فهي يعني نداء الى كافه من يعمل في القطاع الصحي، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي الغير ربحي، والزملاء في جمعية الهلال الأحمر، لتوسيع نطاق دورات الإسعاف الأولي وآلية التعاطي مع الحالات الحرجة وحالات الإصابات. إحنا للمواطن الفلسطيني كما تعلمين الحياة الإنسان هي أغلى ما نملك، جميعا نحرص على تقديم ما هو أفضل للمواطن الفلسطيني ولصحة المواطن الفلسطيني. التثقيف الصحي هو بات جزء مهم من الواقع المعاش، مش بس لأنه إحنا في مجتمع فلسطيني معرض للطوارئ والظروف التي نعلمها جميعا، لكن بسبب الوعي والتطور اللي بيعيشه المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون هناك تطور موازي في موضوع التثقيف الصحي والإسعافات الأولية والاتصال مع المسعف أو مع جمعية الهلال الأحمر حال وقوع الإصابة، وليس الاطلاع يعني بتقديم ما هو متعارف عليه سابقا من بعض آليات العلاج، انه يعني يمكن تعرف اللي بنجرح حط عليه قهوة واكبس واضغط، او انه وقت الإصابة الناس طبعا هي من شعور بالنخوة والمسؤولية تتبرع لنقل المصاب بسيارات عامة او سيارات خاصة غير مؤهلة. احنا لا يعني نتأمل جميعا بتكاثف الجهود ان نصل الى مستوى من الوعي للتعامل مع الحالات والإصابات، وكما اسلفت وبعيدة وبكررها لانه فعلا اللحظات والساعات والدقائق الأولى قد تصنع الفرق، فلنتكاثف جميعا لنصنع الفرق ولننقذ الأرواح، وإن شاء الله طبعا نتمنى أكيد دائما السلامة للمواطن وللمجتمع الفلسطيني بكل أطياف.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا دكتورنا، أهلا وسهلا.
1: شكرا شكرا شكرا يا
0: نغام، يعطيك العافية. أهلا دكتور إياد مقبول، مدير عام مستشفى النجاح الوطني الجامعي. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحية مبيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع إن شاء الله تكون جميلة وسعيدة. في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
3: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهد قطاع غزة اليوم تصعيدا ميدانيا متزامنا في قصف مدفعي ونسف المنازل واستهداف خيام للنازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب إطلاق النار وتحليق منخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في عدة مناطق. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين. اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أفادت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا 888 اعتداء خلال شهر حزيران الماضي، فيما هدمت سلطات الاحتلال 131 بيتا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس أيضا. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم هجمات روسية عنيفة بالصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين بينهم أطفال بحسب السلطات الأوكرانية. شهدت المباحثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة تقدما جديدا، وذلك في اليوم الخامس عشر من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 124 يوما على اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في عدد من الملفات الخلافية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، بيت فريك سالك، و17 والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه بليلة 16 أيلول 1982 وبين زواريب مخيمي صبرا وشتيلا ببيروت صار واحد من أبشع فصول التاريخ، مجزرة مرعبة راح تحيتها مئات ويمكن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين أغلبهم نساء وأطفال وبدم بارد، واللي نفذتها مجموعات لبنانية متمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي وبغطاء من الجيش الإسرائيلي يلي كان محاصر المنطقة. خلال 48 ساعة تحولت الزواريب لجحيم والعالم كان عم يتفرج، ولليوم ما طبقت العدالة وما حدا تحاسب ونال عقابه، وما زالت هالمجزرة جرح مفتوح في قلب كل فلسطيني. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرئه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهد قطاع غزة اليوم تصعيدا ميدانيا تمثل في قصف مدفعي ونسف للمنازل واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب إطلاق نار وتحليق منخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في عدة مناطق، وذلك في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين بينهم قاصران ووالد شهيد، وتخللتها أيضا مواجهات وإصابات وحالات اختناق. اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أفادت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا 888 اعتداء خلال شهر حزيران الماضي، فيما هدم السلطات الاحتلال 131 بيتا ومنشأة في الضفة الغربية ومدينة القدس بحسب التقرير الشهري الصادر عنها. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم هجمات روسية عنيفة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وفقا للسلطات الأوكرانية. شهدت المباحثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة تقدما جديدا، وذلك في اليوم 15 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 124 يوما على اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في عدد من الملفات الخلافية. أصبح بإمكان المسافرين من أوروبا إلى إسرائيل الاستفادة مجدداً من خيارات أوسع للرحلات الجوية إلى تل أبيب بعد انحسار التوتر في الحرب مع إيران. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البذان سالك سرة سالك المربعة كذلك سالك عورتة سالك دير شرف سالك بورين سالك وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة. مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق الثاني من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. ألف يوم من الحرب، أكثر من 26 ألف مصاب من الجيش الإسرائيلي والأمن أيضا. قصف واستهدافات للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتقدم في محادثات الدوحة بين أمريكا وإيران بملفات مذكرة التفاهم. ونبدأ أيضا بمتابعة سريعة لآخر التطورات الميدانية. في تصريح له اليوم قال إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل والإذلال العلني. النادي في بيان له أوضح أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصورة توثق الاعتداءات من عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، وهذا ما شهدناه خلال الصورة الذي قام بنشرها الاحتلال الإسرائيلي لمعتقل من قطاع غزة، وكان قد تحدث عنها أيضا المحامي خالد محاجنة. أيضا نشير هنا إلى أن نادي الأسير يقولون أن جنود الاحتلال يشكلون المصدر الرئيسي لعدد كبير من هذه المواد المصورة والتي توثق من الأساس عمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين.

أيضا كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من عمليات هدم المنازل والمنشآت السكنية والزراعية والتجارية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص في إطار سياسة متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية. على سبيل المثال في محافظة نابلس كانت قوات الاحتلال قد هدمت بركسا زراعيا في قرية دوما جنوب المدينة بعد اقتحامها بعدة آليات عسكرية وجرافة، كذلك في الأغوار الشمالية في بلدة تقوع أيضا جنوب شرق مدينة بيت الأحمر.

وفي الثانية أيضا نتحدث عن 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة. كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن الحرب المستمرة منذ حوالي 1000 يوم على قطاع غزة أدت إلى خسائر أولية تقدر بنحو 80 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير إحصائي شامل كان قد وثق حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية أيضا في مختلف القطاعات الحيوية في غزة. نتحدث عن نزوح جماعي، أزمة إيواء متفاقمة في قطاع غزة على مدار 1000 يوم. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال هذا البيان قال: هذه الخسائر التي تحدثنا عنها بالبداية توزعت على نحو

عشر قطاعا رئيسيا. طبعا هنا نتحدث عن أبرز هذه القطاعات وهو القطاع الإسكاني. هذا القطاع لوحده نتحدث عن حوالي 40 مليار دولار قدرت الخسائر. نتحدث عن خسائر اقتصادية شاملة مثلا في القطاعات الحيوية كما هي قطاعات التعليم، الصناعة، الزراعة وغيرها، استهداف ممنهج لمراكز التعليم، المدارس، الجامعات بشكل كبير، وكذلك دور العبادة والمراكز الثقافية في قطاع غزة، تدمير واسع في القطاع السكاني والصحي والسياحي في غزة أيضا، والأهم من ذلك هو قيود حتى غاية اللحظة على المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. هذا ما حدث خلال 1000 يوم والخسائر طبعا. ولكن في سياق آخر، وزارة الأمن الإسرائيلية أفادت بأن عدد المصابين من الجيش وأجهزة الأمن الذين توجهوا للعلاج منذ بدء 7 أكتوبر، نتحدث عن حوالي 26,000، بينهم حوالي 17,000 يعانون من إصابات نفسية. وقد حذرت وزارة الأمن الإسرائيلية من أن منظومة تأهيل المصابين قد تنهار.

محافظة القدس أيضا في بيان لها تحدثت أن حوالي 11 مواطنا استشهدوا في المحافظة في النصف الأول من العام الجاري نتيجة لاستمرار سياسة الإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين المسلحين في محافظة القدس.

0: إذن المباحثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران نتحدث عن تقدم جديد بحسب ما أفادت الوكالات الدولية. نتحدث بحسب موقع إكسيس على سبيل المثال، والذي نقل عن مصدر مطلع أن ستيفوتكوف وكوشنير يسعيان إلى إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني. مفاد هذه الرسالة أن إصرار طهران على فرض رسوم قد يقود فرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وكوشنير وويتكوف أفادا أن الجانبين توصلا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. هذا يأتي في أعقاب اختتام الجولة، والذي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد موعد الجولة التالية في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي. وكان الحديث أنه بعد حوالي 4 أشهر على مقتله، أفادت إيران عن تعبئة عسكرية واستنفار أمني، وأن طهران تستعد لهذه الجنازة. لذلك مستمعينا الكرام، نتحدث عن مسار دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. هذا المسار متأرجح بين الخيارات العسكرية وطاولة المفاوضات. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: تصعيد بين واشنطن وطهران متواصلة. استمرار المسار الدبلوماسي خيار لا يزال حاضرا من الجانب الأمريكي، رغم أن الرئيس ترامب درس خلال الأيام الماضية خيار العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. يد التفاوض تسبق حتى الآن يد الزناد، يقول نائب الرئيس.
2: أعتقد في الواقع أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز بغض النظر عن نتيجة المفاوضات النهائية. فإذا تكللت المفاوضات بالنجاح، وهو ما نتمناه بالطبع، فسنشهد تحولا جذريا في إيران. أما إذا لم يلتزم الإيرانيون بشروطهم، فسيظل برنامجهم النووي مدمرا وجيشهم النظامي مدمرا، وستظل الولايات المتحدة في موقف أقوى بكثير من الإيرانيين.
1: جي دي فانس تحدث لفوكس نيوز عن بادرات تهدئة من طرف طهران تظهر في عدم مهاجمتها لأي سفن خلال الأسبوعين الماضيين، بينما يؤكد مسؤولون أمريكيون لول ستريت جورنال وجود خط اتصال مباشر للأزمات بين الحرس الثوري الإيراني والقيادة الوسطى الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف اعتبر أن ما يجري الآن من محادثات وتبادل للرسائل عبر الوسطاء مساع محمودة لتحقيق ما جاء في مذكرة التفاهم.
3: وما يحدث الآن بيننا وبين أمريكا وما يقوم به الوسطاء من حوارات حاليا، وتحديدا الدور الباكستاني وكذلك القطري، كل ذلك يأتي في مساع لتحقيق البنود 13 من مذكرة التفاهم.
1: خطوات حثيثة لمنع الاشتباك يحرص الوسطاء على تعزيزها، مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث معهما آخر تطورات المباحثات، وأكد استمرار دولة قطر في جهود الوساطة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة.
0: هذا فيما يتعلق مستمعينا الكرام بمسار المفاوضات بين إيران وطهران. أيضا في لبنان نتحدث عن توقيع اتفاق بين لبنان وسوريا على تشكيل لجنة عليا للتعاون والشراكات. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت، وكان قد التقى بالرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تأكيدات على احترام السيادة. هذا فيما يتعلق بهذه الشراكة. ولكن أيضا مستمعينا الكرام، هناك اتفاق وقف الإطلاق النار في لبنان، ولكن الجانب الإسرائيلي ينتهك هذا الاتفاق. ورغم مرور أيام على إعلان الاتفاق الإطاري، فإن إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان، والداخل اللبناني الآن هو في حالة من الانقسام. نستمع إلى هذا التقرير.
4: لم تنسحب إسرائيل من المناطق التجريبية في جنوب لبنان رغم مرور أيام على اتفاق الإطار برعاية أمريكية. تلك إسرائيلي في تنفيذ أي انسحاب ولو كان رمزيا بموازاة خروقات لا تتوقف. أما الولايات المتحدة فتقول كل شيء على ما يرام. نائب رئيسها جي دي فانس أشار إلى أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، وأن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب على حد تعبيره. تصريح ديفانس جاء في ظل استمرار الغموض والجدل بشأن آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري وعلاقة ما سمي بالملحق العسكري في تفسير البنود بمفهوم إسرائيل. في الداخل اللبناني يخيم الجدل بشأن الاتفاق ومخاطره. رئيس مجلس النواب نبيه بري في أحدث مواقفه يجدد رفضه الاتفاق مع إسرائيل، ويعتبره اتفاق فتنة مجحفا بحق لبنان. لكن بري أبقى باب التسوية مفتوحا في إطار ما يحمي الاستقرار الداخلي، محذرا من مساعي إسرائيلية لجر الجيش اللبناني إلى مواجهة مع المقاومة. بري كشف أيضا لصحيفة الديار اللبنانية أنه طلب من رئيس الجمهورية قبل التوصل إلى الاتفاق اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية لا وفق المناطق التجريبية، معتبرا أن هذا الخيار كان سيؤمن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ، إلا أنه تفاجأ لاحقا باعتماد مبدأ المناطق التجريبية. في المقابل خرجت الحكومة اللبنانية مدافعة مرة أخرى عن الاتفاق الإطاري. رئيس الوزراء نواف سلام قال إنه مجرد إطار لتوجيه مسار

0: معنا الكرام، كان هذا ما يتعلق بآخر التطورات الميدانية وأيضا فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري في لبنان وفيما يتعلق بمتابعة للمحادثات بين الولايات المتحدة وطهران، وأيضا أن نتحدث عن كييف والذي تعرضت لهجمات روسية هذا اليوم، ونتحدث عن مقتل 8 أشخاص بحسب ما أفادت السلطات الأوكرانية. في الثانية لهذا اليوم سوف نتابع وإياكم طبعا آخر تطورات المونديال، ونحن مع موعد يعني بالنسبة لي مستمعينا الكرام مع مباريات جدا جميلة يوم الجمعة والسبت. طبعا هاي التفاصيل اليوم راح نتشاركها مع الدكتور سليمان العمد، المحاضر في كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية. مساء الورد، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساكم جميع المستمعين المشاهدين ومحبين راديو حياة، اللي أنا منهم. يا
0: الله يسعدك دكتور، أهلا وسهلا. اليوم دكتورنا نحكي عن المونديال وتحديدا المباريات الجمعة والسبت وأداء المنتخبات العربية كمان. دكتورنا تفضل.
1: طب أوكي، أول شيء إحنا مبارح شفنا يعني كان عندنا إحنا وصلنا للدور يعني داير 4 مباريات من الدور 32. الدور 32 اللي هي كان هناك في عندنا يعني جرعات عالية من الإثارة. مع اختتام يوم جديد اللي هو كان يوم 32 مبارح، وشهدت المباريات الثلاثة تقلبات كبيرة كتير وعودة منتخبات عريقة، وكان في رسائل واضحة، لأن مرحلة الخروج من المغلوب من مرة ما بتعترف بالأسماء ولا بتعترف بشخصية المنتخب، لأنه هيها مفاجآت. وشفنا كلنا المنتخب الإنجليزي اللي تجاوز عقبة المنتخب الكونغو بنتيجة 2-1، بس هذا الانتصار الإنجليزي ما كان سهل أبدا، خصوصا أنه توقع الكثير أنغام أنه المنتخب الكونغو رح يكون يعني لقمة سهلة للمنتخب الإنجليزي، ولكن المنتخب الكونغو جاب هدف في المنتخب إنجلترا وفرض أسلوب دفاعي منظم أربك بكتير دفاع، أربك بكتير هجوم المنتخب الإنجليزي. بس مرور الوقت كان هناك في خبرة الإنجليز كتير كبيرة، وخاصة اللاعب هاري كين اللي رجع بهدفين لمنتخب بلاده وحقق اللي هو دور الـ16، فخلصت بفوز إنجلترا 2-1، وبالتالي راح تلعب إنجلترا مع المكسيك صاحبة الأرض والجمهور. المباراة الثانية كانت مباراة أكثر جنونا، اللي هي منتخب بلجيكا مع يعني احنا بنحكي عمالنا بلجيكا منتخب عريق، منتخب كبير، مش منتخب سهل بالمرة، لكن كان بده يخسر من السنغال، لكن اللي صار انه قدروا السنغال يجيبوا جولين في بلجيكا، ولكن بلجيكا بخبرتها وتمديد الوقت وبنهاية الشوط الثاني حققوا هدفين تعادل وتمددت لشوطين اضافيات وحصلوا على ركلة جزاء وفازت بلجيكا على السنغال. لكن السنغال خرج مرفوع الرأس، كل النقاد والصحافة العربية والأجنبية قالت إنها هاي المباراة كانت أكثر مباراة جميلة فيها إثارة عالية، ظلت تلعب للدقيقة الأخيرة من الملعب، وبالتالي المنتخب السنغالي فعلا كان منتخب يستحق الإشادة بشكل كثير كبير. اللقاء الثالث والبمبارح كان منتخب أمريكا اللي فاز على البوسنة والهرسك 2-0. طبعا المنتخب الأمريكي لعب بعشر لاعبين لأنه انطرد من عنده لاعب، لكن استطاعوا أنهم يفوزوا بتنظيم دفاعي عالي. اليوم بدنا تنتهي يعني آخر إشي في المباريات، ورح يكون في عنا مباراة بين إسبانيا والنمسا. هاي المباراة رح تحمل في طياتها قمة أوروبية سائغة كاملة، وخاصة أنه إسبانيا منتشي بالفوز والنمسا بدها تتأهل، فرح تكون مباراة ما بنقدر نحذر عليها في كرة القدم، لكن كل المؤشرات بتأشر أنها إسبانيا رح تقدر تتغلب عن النمسا، علما أنها إسبانيا حتى الآن لم تؤدي أداء مقنع وكثير من الناس غير راضين عن أدائها. المباراة اللي وراءها البرتغال وكرواتيا، هاي مباراة بتشبه بعض، يعني البرتغال وكرواتيا تقريبا نفس المستوى بالأداء، وخصوصا في هذا الكأس من العالم واضح انه هناك في حب للفوز لكل الفرق، لانها هاي إقصائية، هاي بطولات دوري إقصائي، اللي بيخسر بروح، وهن آخر 5 مباريات أو 6 مباريات في دور 32، يعني بنتهي دور 32 وبنصير نروح دور 16. استراليا ومصر مباراة عربية، منتخب المصري بده يحقق اكثر من ذلك كونه اول مره بوصل بحياته لهذا المستوى، استراليا منتخب بيلعب بطريقه اوروبيه، بيلعب بطريقه منظمه تكتيكيه واضحه، لكن المنتخب المصري اتوقع انه راح يكون هناك يعني كن او لا تكن، لانه هي المباراه فيك تتاهل لدور ال 16، وهي بيكون من المرات الاولى اللي بتاهل فيها المنتخب المصري.

0: المباراة اللي وراها سويسرا والجزائر، هاي المباراة نتمناها جزائرية بحتة. المنتخب السويسري منتخب منظم، منتخب هادئ، منتخب بيعمل تكتيك في الدفاع المنطقة. منتخب الجزائر منتخب مندفع بيعتمد على الهجمات المرتدة. نتوقع انه في البداية تكون مباراة كتير مهم، يعني فيها حركة وإثارة، لكن انا اخشى ان المنتخب الجزائري يعاني من ضعف اللياقة البدنية، وخاصة انه ارهق نفسه كثيرا في مباريات الدور الأول. منتخب المباراة الأخيرة رح تكون مباراة سهلة للأرجنتين، رح تواجه الرأس الأخضر، وهي مباراة بتوقع أنها رح تكون من طرف واحد، لأنه الرأس الأخضر مظبوط بيلعب وعنده قوة بدنية عالية، لكن الأرجنتين منتخب بطولات طبعا. منتخب يستطيع الوصول لأعلى المستويات، فرح تكون ممكن مباراة يعني مش كتير فيها إثارة، لكن كل شيء وارد. كرة القدم فيها مفاجآت، نتوقع أن يكون هناك في مفاجأة بهاي المباريات اللي راح تكون خلال اليوم وبكرة.
1: يعني مباريات جميلة دكتورنا الصراحة. طب كندا والمغرب شو التوقعات دكتور؟
0: توفي كندا والمكسيك لأنهم بيلعبوا بأرضهم وجمهورهم في دور الستعش راح يلعبوا هلأ، خلص كندا راح تلعب مع المغرب دور الستعش، خلصنا 32 ضايلها 6 مباريات وبنخلص. هلأ مباراة كندا والمغرب أنا أتوقع إنه الجمهور عامل الأرض والجمهور كتير بيأثر أنغام، يعني لما أنت تلعبي بين ناسك وبين جمهورك وعلى ملعبك غير لما تكوني لاعبة جاي من بلد تاني. وما بدنا ننسى إنه المنتخب المغربي منتخب عربي، يعني هناك جالية عربية كبيرة، اليوم رح يكون أو في مباراتهم القادمة رح يكون هناك في تشديدات أمنية عالية. بس أنا يعني المغرب منيح، المغرب ممكن يلعب بمباراة حلوة ويجيبوا يعني ويحققوا الفوز، لكن مش سهل. أنا بلعب عمالي بين منتخب بين جمهوره وبين أرضه، والمنتخب الكندي على فكرة هو أول مرة بوصل لدور 32، فهو حابب إنه يوصل لدور 16 متأسف، يعني هو كتير بيكون يعني عنده رغبة إنه صاحب الأرض والجمهور إنه يفوز ويوصل أدوار متقدمة. لكن منتخب المغربي يستطيع مجابهة أي منتخب، وشفناهم مع منتخبات كبيرة، شفناهم بكأس العالم الماضي مع إسبانيا، شفناهم مع كرواتيا، هذا الكأس شفناهم مع البرازيل. يعني أنا ما ممكن نلاقي إنه المنتخب المغربي ممكن يكون نقمة سائغة للمنتخب الكندي، بس بتوقع إنه رح نلاقي في هاي المباراة جمهور وملعب كبير، فيعني أتمناها تكون مغربية، بس مش سهل أكيد. يعني أنت شفتي وقت ما كانوا في المباريات في المجموعة تاعته المغرب حاول بكل ما أوتي من قوة إنه يقدر يوصل للدور الثاني وقدر يوصل. يعني كانت مجموعته صعبة، البرازيل، هايتي، اسكتلندا، يعني ممكن انه يحقق فوز على الكنديين. بس برضه مهم يعرفوا المستمعين والمشاهدين هاي مباريات ما بنقدر نعرف، لانه هي مباراة اقصائية. يعني شو بده يصير اكتر ما انه نخسرنا نروح، فيش فرصة تانية، فرح يكون في كتير قوة في اللعب وتكتيك عالي، لانه ممكن تكون مباراة الهدف، يعني 1-0 2-0 خلص، مش 6-7 و8 زي ما كنا نشوف في الدور الاول.
1: يعني نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية. دائما بحب أسأل هذا السؤال، بتشوف حدودنا أحسن صارت هلأ؟ يعني سواء كانت مصر عم تلعب، سواء المغرب، الجزائر.
0: الجزائر هلأ أنا بعد ما قرأنا مباريات العرب كل التكهنات رايحة للمغرب. الجزائر شفتيهم لما كيف وصلوا للدور الثاني، وصلوا أحسن ثالث، يعني ما كانوا ثاني. أتوقع المغرب كمل لدور الستعش. المصر والمغرب، مصر والجزائر حسب المعطيات لا ما بتوقع يوصلوا لدور بعيد.
1: يعني بالنهاية هاي كرة القدم،
0: هلا احنا بنتمنى يا رب، يعني طبعاً. اكيد بالاخر
1: وبنتمنى اسبانيا تفوز دكتور عشانك يعني برضه.
0: والله انا يعني ان شاء الله حابب الاسباني يفوز، وتحديدا ان البنات تقعدوا بيحضروهم، بابا بده يفوز
1: بالضبط، عشان هيك فلازم اسبانيا اليوم. ايش هند؟
2: مع انه عندي
1: امنيه
2: رياضيه.
1: هند بتقول لك هي صح ما عندها يعني ثقافه رياضيه، بس هي مع الارجنتين.
0: مع الارجنتين معناته هي بدها، هي رايحه على السهل، على اللي بده يفوز.
1: هي اختارت السهل. مين برايك ممكن السنه ياخذ كاس العالم؟ هلا انا وانت، انت بدك تقول اسبانيا، انا بدي اقول البرازيل مثلا.
0: شوفي اتوقع مش رح تستغربوا هلا انها تكون منتخب الفرنسي.
1: عن جد؟
0: الفرنسيين في مباراتهم مع السويد يعني اللي حضر المباراة مباراة متكاملة، عندهم كل إشي، كل إشي عملوه في السويديين. منتخب السويد مش منتخب ضعيف، بس عن جد كانت مباراة صعبة. هاي المباراة اللي حضرها وقرأ كيف بالضبط لعبوا، بتوقع انه رح تكون المباراة الكأس العالم هاي للمنتخب الفرنسي. وعلى فكرة مهم تعرف المنتخب الفرنسي في أوروبا، الفرنسيين يعني في إلهم خصوصية مختلفة، يعني بتطلعوا عليهم وكأنهم هن أسياد، جامعات عظيمة، متاحف، برج إيفل، منتخب كبير، فبخشوهم يعني عندهم رهبة فرنسا في الملعب.
1: صح.
0: المنتخب الفرنسي أتوقع أنه يكون واصل لأبعد المستويات، ويمكن توصل في النهائي فرنسا أو الأرجنتين. يعني هدول الفريقين عليهم أكبر بصراحة. إسبانيا مش مقنع أدائها لتوصل كأس عالم، لكن برجع وبعيد وبحكي ما في شيء ممكن نتوقعه زي زمان. زمان كنا نتوقع ونعرف، هاي الفترة لا. يعني امبارح مين توقع فينا انه منتخب بلجيكا ينحرج مع السنغال كل هالقد؟
1: بالضبط.
0: منتخب الكونغو 1-0 مع انجلترا، ايش هاي؟ يعني في اشياء كثير ما كنا المانيا مين كان يتوقع انها تروح المانيا،
1: ولا البرازيل مين كان متوقع انه هذا الاداء؟ انا مش انا مش مقتنع بادائهم بالمره صراحه، معناه يعني
0: انا بيني وبينك لازم البرازيليين يعرفوا انه انه انه انا دائما بتشجعهم من نابلس.
1: والله
0: ويديروا بالهم أكتر، عشان
1: ما كل ما يطلع لي أيام البرازيل القديمة بتحسر على الفريق.
0: يا ستي
1: كأس العالم بيسلي صح، بيجي كل 4 سنين بس إله شغفه والله يا دكتور.
0: لا إله شغفه، وعن جد في ناس عم بتتابع وحلو إنه يعني هذا الكلام ثقافة. يعني أنا دايما بقول لهم الرياضة مش بس نستمتع فيها وخلاص، الرياضة فيها ثقافة. يعني يكفي إنه صاروا الناس تعرف كثير معلومات إلها علاقة بكرة القدم.
1: صح.
0: من خلال المباريات اللي بيحضروها.
1: صح.
0: فأنا بقى يعني دايما بقول أحلى إشي تحضروه في يعني أحلى إشي ممكن تحضره وتضيع وقت عليه، طبعا بعد ما تكون أنت عامل كل مهامك وواجباتك
1: طبيعي،
0: إنك تحضر كرة القدم. يعني مش مسلسل هي وشغل والله ما فيش إشي فائدة، لا هاي بالنهاية كرة قدم ورياضة. وأنا بنبسط على الصغار بصراحة، الصغار بحب يحضروا كرة قدم أو يحضروا أي مباراة. يعني جميل يشوفوا روح المنافسة، يشوفوا الروح الرياضية، يشوفوا إنه في حكم وفي جمهور. يعني أنا امبارح بنتي بتسألني بتقولي بابا قد في بالملعب مدرج، قد في المدرج فيه
1: مثلا؟
0: في 80. بتقولها في 80,000. قالت لي قديش يعني 80,000؟ ترى يعني قد نص نابلس.
1: مثلا
0: جميل. ثقافة حلو تصير موجودة. يعني إن شاء الله يرجع دورينا الفلسطيني. على فكرة يعني في المناسبة يوم السبت هذا بعد بكرة في عنا اجتماع كبير لكل أندية الضفة الغربية في رام الله، رح يكون اجتماع الساعة 11 لحتى نناقش آلية عودة الرياضة بعد توقفها من خلال العدوان على غزة. فرح نرجع إن شاء الله للملاعب لأنه بنستحق أن نعيش ونستحق أن نلعب إحنا.
1: طبعا إن شاء الله، ونستكمل فيه كمان هذا الموضوع وبمخرجات الاجتماع إن شاء الله. دكتور نورتنا، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا
1: دكتور سليمان، أهلا وسهلا.

0: من المونديال والملاعب لحالة الطقس. مستمعينا الكرام والمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطوباس 33-21، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وقلقيلة 31-21، غزة وخان يونس 30-22، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: إنها الثالثة مساءً.
0: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهد قطاع غزة اليوم تصعيدا ميدانيا متزامنا تمثل مع قصف مدفعي ونسف للمنازل واستهداف لخيام النازحين. شنت قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس. أيضا اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أفادت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا 888 اعتداء خلال شهر حزيران الماضي، فيما هدمت سلطات الاحتلال 131 بيتا ومنشأة في الضفة والقدس. أيضا شهدت العاصمة الأوكرانية كييف فجر هذا اليوم هجمات روسية عنيفة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل بحسب السلطات الأوكرانية. شهدت المباحثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة تقدما جديدا، وذلك في اليوم 15 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، وسر سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، ودير الشرف سالك، بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحا على راديو حياة

0: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله راح يكون متواجد معنا اكيد على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا اكيد بتابعنا بسمعنا من اي مكان بنمس عليكم جميعا. وبما ان اليوم الخميس بنتمنى لكم ان شاء الله نهاية أسبوع حلوة وسعيدة تكون لكم، وهيك يومكم كان خفيف ظريف لطيف حلو، وحلقة جديدة سؤال جديد موضوع جديد رح نناقشه معكم. ولكن الحلو اليوم إنه جبنا لكم ضيف من بعد غياب،
1: ضيف
0: جبنا لكم المدير من بعد غياب صدقي نورت وأشرقت
1: طبعا عشان رائد طالع.
2: تسلم.
1: أوكي. تحياتي الأميرة، تحياتي لرائد. شو اسم البرنامج شو في ما في؟ على الترويحة كان أسهل اللفظ.
0: صح. شو يا صدقي،
1: شو رأيك كزدورة؟
0: وين هالغيبة؟
1: الله هيني بهالدنيا.
0: بس غريب الناس اللي عندنا هم ما بيسألوش عنك يعني. ها
1: الله يسامحهم.
2: شوفوهم هن على السوشيال ميديا.
0: بس انه هون لا يعني صراحة كلش مكانك خالي زي ما بيحكوا.
1: الله يسامحهم يا
0: المهم شرفتنا نورتنا.
2: لا والله بسأل عنه ولا
0: مساء الخير لرائد.
2: مساء الخير
0: رائد. اليوم كثير مبسوط لأنه صدقي معنا عن
1: جد.
0: والله
2: انا من الناس بحب الجمعات.
1: بلش الصيف
2: بلش الصيف على رأيك. تحياتنا للجميع وتحياتنا لأميرة
1: وملسية.
0: الله يسعدك يا رائد. اليوم
1: شو بدك تحكي؟
0: سؤال اليوم مش مني.
1: من مين؟
0: سؤال اليوم من هند.
1: بيبقى سؤالي. شو السؤال؟
0: لا والله حلو، المهم برضه انه عجب رائد. سؤالنا بيحكي يا صدقي انه المتعارف عليه بكل فريق في لاعب
1: على كرة القدم
0: بيكون
1: الدون خاوة بده يفوز.
0: لا لا مش
1: كرة خلص الدون خاوة بده يفوز سكر عليها.
0: هذا بداية السؤال.
1: بكل
0: لاعب في فريق بيكون منقذ.
2: كل فريق.
0: فبقية السؤال بحكي لك بحياتك مين الشخص اللي كل ما تتورط بتلاقي اول واحد بسندك وبنقذك؟
1: حلو
0: حلو. لا حلو. يعني ابدعت هند اليوم بالسؤال.
1: من وين شات جي بي تي هند ولا شو؟
0: ما بعرف هذا الاشي ما بعرفه بس حلو.
2: لا واضح سالته يعني من موقف شايفته.
1: طب بنقدر كنا
2: احنا عن تجربه معنا محدود السؤال
1: بنقدر نعمل احنا نحكي مين منقذك بالحياه ليه طالب
0: حلو سسبنس يعني بعرف
1: سسبنس انتينا
0: سسبنس انه حلو هيك يعني
1: كمثال موضوع تعبير هذا بتقدر تستخدميه انت خلص مين منقذك بالحياه لمين بتلجا؟
0: طب لمين بتلجا؟
1: لرائد
2: حراسي والله
0: كذاب. هذا الحكي مو صحيح.
1: في تربيح؟ لا فيش تربيح.
0: هاي الناس بترحب فيك باللايف. سامي وتمارا نورت بحكوا لك.
1: تحياتي لسامي، تحياتي لتمارا، وتحياتي
0: يوسف الزمار مساء الفل. ام العبد اهلا وسهلا. ابو علي كمان يسعد مساك يا ابو علي. احنا طبعا بجانب السؤال كتير مواضيع رح نتناقش فيها، اهمها اللي احنا بنحكيه كل يوم هو موضوع الكرة يا صدقي.
1: الدون
0: نقعد نحلل ونشوف شو المباريات اللي جاي، مين راح يلعب مع مين. رائد يعني بعطينا هاي التفاصيل كلها. اعطينا إجابة على السؤال.
1: بكرة المباريات كتير حامية راح تكون.
0: مين؟
1: بكرة البرتغال ده تلعب وتفوز إن شاء الله.
2: أي ساعة؟
1: البرتغال على الساعة بعد مباراة مصر طوالي على الساعة
2: تنتين. طول بقى مش هلا مصر طول بقى خلينا نضيعش المستقبل.
0: لا لا مصر.
1: مصر على التسعة.
0: بكرة.
2: لا طول بقى. يا جماعة الخير اليوم في إسبانيا.
0: نحكي عن اليوم.
1: أنا بحكي بكرة.
2: إحنا بدنا نمشي مع الجدول تباعا.
0: تباعا.
2: طول بقى في البرتغال بس مش الوقت اللي أنت حكيت عنه.
1: بكرة الساعة تنتين.
2: طول بالك خلينا
1: تنتين صباحا.
2: خلينا نشوف السؤال والجواب بعدين نبدا.
1: كريستيانو عم الجميع. اوكي
0: ماشي.
1: هلا
0: يلا يا رائد تفضل فيدنا.
2: نمشي شوي مستمعين. اذا المباراه اليوم الساعه 10 راح تكون مباراه قويه. مش مباراه يعني برضو انها سهله، اللي هي لاسبانيا والنمسا. هاي الساعه 10 راح تكون ابو شريك. وبكره يكون في مباراتين مهمات
0: مصر.
2: لا لا لا بالنسبه للدون اكيد مهمه. بالنسبه
1: للثلاثه مهمين الجزائر مصر.
2: هلا راح يكون بكره بانه جمعه اكيد فيش شغل وكذا، فالناس اكيد راح تكون
0: راح نحضر. انا راح احضر
2: رح
0: عن تكون نفسي
2: تكون صحيره. هلا راح نكون يوم الجمعه بعد مباراه زي ما حكينا اسبانيا والنمسا على الساعه 2 البرتغال وكرواتيا.
0: تقريبا
2: خلينا نقول انهم الفريقين. لا مصر لسه بعدين. مصر
1: على التسعة مساء.
0: مصر على التسعة حكولنا
2: حبيبي ركز معي.
1: مش مشكلة بكرة الدون يفوز.
2: أفهمك في اليوم على 10 مين قلنا إسبانيا ومين
1: والنمسا.
2: حلو. هلا هذا الخميس. الساعة 12 بصير عنا جمعة. إذا الساعة 2 صباحا جمعة بدها تكون مباراة البرتغال وكرواتيا
1: الليلة
2: يعني. يعني بدك تجيب الاكس ال ايش
0: بتنتجوا
1: بلو احنا بلو
2: بلو بتجيب البلو لكل الشباب بترش
1: بلو عز المسلماني مكسرات عشان بلو عز المسلماني مع بعض سلم على أميرة سامع صوتها الله يسلمك اشتقت لك يا عميد
2: فبتصحي لي الشباب معز حيمان طبعا بتجيب جماعتنا
1: لا لا انا بن الرواق
0: ما بشرب هو ما بشرب
1: لا لا بشغل بن الرواق
2: مش هو برضو
0: بن الرواق
1: حيمان الرواق بن الرواق عندكم سبونسر حيمان انا بن الرواق سبونسري كل واحد اشتغل سبونسر
2: تنتين راح تكون مع البرتغال وكرواتيا الفريقين بنفس المنتخبين بنفس المستوى يعني
0: شطورين يعني
2: يعني ما بتقدرش تفاضل حدا على حدا
1: طب شوف وعد رجال إذا بكرة الدون بهاتريك راح أربح 10 هدايا تقال
0: يعني إذا بفوز يعني
1: بهاتريك
0: إيش يعني بهاتريك
1: يعني بجيب تلت جوال
2: تلت جوال هاتريك سوبر هاتريك جاب 4 هاتريك
1: ها؟ إذا هاتريك بكرة وعد 10 هدايا تقال
0: قبل ما تكمل وعدك احكي إنه أول هديتين إلي ولا رائد
1: أول هديتين إلي كل رائد
0: خلص
2: اليوم بدي أدعي لك خلص
0: هينا قدام الكل
2: الليلة مع رونالدو احنا
0: بس يكون إشي محرز يعني
1: راح يروح على السعودية يكمل مع النصر ويصير يضل بأمريكا يكمل مع ميامي
0: إشي محرز
2: طيب
1: إشي محرز
2: المباريات المهمة بالنسبة للعرب وإلنا كمان راح تكون سويسرا والجزائر الساعة 6 الصبح يوم الجمعة هاي وبنفس اليوم الجمعة اللي أنت بتحكي عنها تبعت مصر بعد لا مصر آخر واحدة راح تكون الساعة 9 بالليل يوم الجمعة أستراليا ومصر فهمت كيف توزيع التوقيت
1: مش مشكلة المهم إحنا مع مصر
2: احنا اكيد مع مصر طبعا مجتمعين
0: اكيد
2: فبكره حافل من الليله لبكره الامور حافل المباريات
1: مولع
2: بدنا نولع
1: هلا خلص هلا بتبلش اصلا اجواء المونديال
0: بس بتعرف يوسف شو بحكي لك
1: شو بحكي لي
2: كنا مش
0: بحكي لك منور بحكي لك ميسي عمك وعم الدون وعم الناس كلها وانا بايد يوسف لانه ميسي نمبر 1
1: 3 سنتي عمي
0: ميسي نمبر 1 للصراحه
1: كله 3 سنتي
0: بعدين بحكي لك كان فلح قدام كولومبيا
1: مين
0: كان هات يعني هاتريك كان هاتريك قدام
1: الدون مأخرها لليل اليوم ميسي مع مين بده يلعب بكره كمان في مباراه للارجنتين كمان
0: بكره لا مش بكره
1: لا في
2: الارجنتين
1: صباحا يمكن مع الراس الاخضر يعني لو لعب مع نادي حطين لسه اصعب له برضه جايين
2: السبت صباح السبت يعني الساعه 1 بالليل
1: من الجمعه بالليل
2: بحضر المباراه انا مش بروح باجي الصبح انا وامين نحضر الاخبار
1: مع الراس الاخضر بيلعب يعني الراس الاخضر هم بيعرفوش مين لعيبتهم
2: والله امبارح الكونغو نفس المستوى عزبوهم للإنجليز امبارح فإذا كان فيرتي
1: والله مباراة السنغال كانت قوية
2: ظهرت عليهم
1: حضرتها
2: حضرت
1: الحكم ضل يعطي خمس دقائق كثير أعطى إضافة
2: يعني بلنتي مش بلنتي بعد ما رجعوا الخبراء
1: بس مش ندش معهم
0: يلا طب خلينا
1: أنت مين منقذك؟
0: إيه؟
1: مين منقذك؟
0: يلا بس نشوف ال
1: لا بدنا نعرف مين منقذك
0: يلا بس نشوف الكومنتات نشوف يوسف بحكينا أيام فلسطين كان عنده أصدقاء كانوا يعني سدوا سند ما في شخص واحد هم يعني شلة كانت شلة مغلقة من أصدقائه أما هلأ بالغربة ما في ملجأ إلنا غير الله ولكن لو احتاج إشي يعني أكيد إخوته هم السند الوحيد وما تبقى يعني صديق أو تنين بس ببلاد الغربة ما في شخص يعني للأسف حقيقي هو سند نفسه بنفسه أما أبو علي والله في كتير من الأصدقاء والحبايب والقرايب يعني أغلبهم الحمد لله بوقفوا معه ما حدا بتخلى عنه ما بيقدر يحدد شخص يعني عنده أكتر من شخص كمان عبد الله هيلان بحكي لك أنت بدك تربح حدايا لأنه ميقن أنت ميقن متأكد أن الدون ما بيقدر يعملها ويجيبها
2: ترك هاي مش حلوة بحق
1: بيعملها وراح يعملها
0: خلينا نشوف يعني بكرة بدوب التلج وبيبان المرج زي ما
1: أنت مين منقذك؟
0: زي ما بيحكوا أما عبد الرحمن
1: ليه بدي تقربي من السؤال؟ مروان بليبدي حبيب القلب
0: منقذك هو؟
1: مروان منقذي مسألي الأعلى نجيلة
0: تحية مروان عبد الرحمن محمد مساء الخير عشان ما يصير خربشة بحكي لنا بدل ما تحكوا اليوم وبكرة خليكم على مصطلحات مباريات الليلة يعني هيك بضل الواحد مركز إنه ما نشتت
2: نحكي على الهدافين كمان الهدافين الأول واحد مبامبي 6
1: مبابي
2: لينا الميسي 6 هالاند 5 هاري كين 5
1: هالاند مبدع
0: هالاند رهيب أنا عرفته من تيك توك من
2: مش
0: فترة
2: مش مبين مش مبين الدون معهم شو
1: مش مشكلة أخي الدون 4 بس ببين بكرة عادي
2: بكرة ببين
1: صحيح هالاند
0: بالنرويج صح أظن أتوقع طالع إكسبلور على التيك توك
1: لا هو هالاند مبدع
2: إنه لعيب ولا إنه شكله بضحك مش
0: لا شكله ما بضحك هو بس بعرف شو بيعملوا له كثير تصميمات بضحك على التيك توك
2: شوفيه وفاكك شعر
0: شفته قالبيني أيميني أيام تاع التيك توك بس منيح يعني شطور.
1: طبعا احنا كمان مصر متوقعين منها من لعيبتها يعني.
0: ان شاء الله. والمغرب يعني
1: عاشور، انا عاشور انا متوقع له
0: هاتريك برضه.
2: عاشور
1: لعب ملك ملك ملك ملك
2: صحيح.
0: هاتريك برضه متوقع
1: ان شاء الله. ان شاء الله كلهم يهتركوا مع بعض
2: يعني. بس ممكن يمسك الوسط يعني يفرق.
1: شاطر شاطر
0: ان شاء الله خير. ان شاء الله خير.
1: مين مثلك اللي خلصينا؟ مين منقذك؟
0: اكيد اهلي.
1: في مين فيهم؟
0: اهلي.
1: لا اعطيني اسم
0: ككل. لا ما بقدرش.
1: بابا ولا ماما؟
0: بقدرش. هذا السؤال اللي بتحبي اكثر، بابا ولا ماما؟
1: ماما ولا بابا؟
0: لا ككل كل اهلي اكيد. هلا يعني
1: احنا بنقعد مين منقذك؟
2: احنا دائما
0: بنعرف حكى مع حدا
2: سر البنت وين او وين
0: مع
2: الام.
0: اكيد.
2: بس اللي بعرفه اكثر انه الصداقه والقرب وين بتكون للاب. فما
1: بعرف
2: هيك بشكل عام احنا بنعرف.
0: صح. ممكن. طب انت مين منقذك برضه؟ ما قلت لنا.
2: هلا بمراحل الحياه انا من الناس بحبش احكي.
0: كتوم
2: يعني بيجي الخازو وخلاص بتحمل لحالي يعني بالمجمل. انا هيك بالمجمل يعني. فصعب ان
0: مش متعب هذا الشيء عليك؟
2: متعب كثير. بحاول نخرج من الخازو ما ازعلش حدا او ما اخليش اللي حوالي يفكروا في يعني ما تعبهوش معي.
0: يحكي له همك.
2: ايوه. فانا بحاول بالاغلب ان اكون انا لحالي اخرج من الخازو.
0: انت مين من قزح؟
1: عدي ابو يونس.
2: ممكن بتعرفيش ممكن.
0: نوجه له تحية طبعا. عدي ابو يونس يسعد مساك يا عدي. طب اذا سؤالنا اليوم بيحكي يا جماعة الخير، بلاش اطول السؤال بما انه حكالي موضوع تعبير. انت قلت لي نحكي بس مين منقذكم، مين منقذكم بالحياة او لما تتورطوا مين الشخص اللي بتلجأوا له بتلاقوه اول واحد ساندكم على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة
1: على الفيسبوك.

0: يعني
1: حورتي زون
0: رجعت على الهواء. بيسالوني ليه وجهك منفخ وبالمقابلات يضلوا يقولوا لي لا باخذ كورتيزون باخذ كورتيزون يعني مشان هيك مشاني باخذ كورتيزون فوجهي بتنفخ.
2: لا بس هلا وجهي طبيعي.
0: هلا وجهي طبيعي بس لسه يعني منفخ شوي. ملكه ان جميل حبايب القلب تحياتي جميعا. يزن منور يا حبيب القلب الانسام تحياتي. جميل الششتري يا حبيب ابو الششتري. جاوبونا مين منقذكم؟ مين؟
2: طب نشوف سامي شو بيحكي
0: سامي
2: لنا.
0: سامي منقذه
2: مع احترامه لكل الناس اللي بيقربوا له واصدقائه وحبايبه، بس الشخص الوحيد اللي دائما بلاقيه بكل المواقف هو جوز اخته. حلوة الإجابة.
0: والله انا عندي جوز اخت منقذ حلوة. كمان شوفي انت لا
2: بعد شو بعد ما حكيت علي ابو يونس
0: بدك سر. هلا انت فكري هلا كل واحد يعني فكري مثلا انا لو اعتب موضوع كالاتي مين راح يكون منقذي؟ كل واحد له منقذ
2: على حسب الموضوع بالزبط. بعدين
0: فانا بهذا الموضوع منقذ فلان بهذا الموضوع منقذ فلان يعني كل موضوع يعني انا بلجا لشخص
1: مثلا يعني منقذك في المصاري مين؟
0: عدي.
1: منقذك في العلاقات الاجتماعيه مين؟
0: عدي. لا لا
2: ممكن يا رائد في على الطريق رح يكون منقذ جديد بس من بعده يعني ما
0: هي على النار
2: يعني بطبخ قاعد بس في رح يكون منقذ جديد لا صدقي ان شاء الله بتمرق الامور على خير يعني نتمنى. يوسف بيحكي انه في لاعب تركي
1: اردا توران
2: معتزل من كبار اللاعبين بالفتره السابقه قال اللي بقول رونالدو احسن من ميسي ما تدخل معه بنقاش رياضي من اولها وكثير اساطير حكوا نفس الكلام.
1: انا لا مع هذا ولا انا
2: انا مع اللي بفوز
1: انا مارادونا يعني بحب مارادونا مش مشجعين الارجنتين
2: مارادونا على فكرة
1: بس لاحكي شغله
2: مش هاد معتزل
1: مات معتزل هو ارجنتيني وهو جاب لهم كاس العالم زي ما عمل ميسي ب 86 هو جاب كاس العالم بس بدي احكي شغله انه ميسي لما سالوه مين هداف التاريخ ممكن يكون انت قابلته في حياتك كذا حكى ميسي هو بعضلة لسانه ميسي حكى انه رونالدو هو بالنسبه له هداف التاريخي.
2: شوف كل احترام ميسي
1: ماشي متواضع بس هو يعني لما بيحكي هيك واضح انه الزلمه
0: برضه اسمع هلا احنا
1: يعني في فرق دير بالك في فرق بين مركز اللعب بين ميسي وبين ميسي رونالدو مهاجم صريح وميسي يعني عنده فنيات لا تقارن وهو
0: وسط الاثنين شاطرين بس هذا بتصفي محبه
1: طبعا هي لا ولا كيف صارت ما هو
0: انا بحب
1: عبد الحليم واضح
0: يعني بدون وقف مع اهل غزه واعطاهم
1: كان سياسيا
0: مع فلسطين
1: واضح مع فلسطين
0: واعطاهم الكره الذهبيه
1: ميسي بعيد عن السياسه
0: كان يروح حائط البراق
1: بدناش نحكي هيك بس
0: لا انا بحكي هيك
1: لا بدلك شغله ممكن لا بدنا نحكي شغله ممكن بس خلينا نحكي بدناش لا لا بدناش نحكي بدلك شغله بس بدلك شغله يعني هو ممكن مش مثقف سياسيا فهو ما بفهم
2: مثلا ممكن بعيد يعني يطلع حاله
1: ما بتقدر تلوم الشعب الاوروبي كله لانه في منهم مش مثقفين سياسيا عادي في مدربين ما بيعرفوش في مدرب زي غوارديولا
0: احكي لك كل شيء حتى مرته حلوه كل شيء يعني الزلمه شطور
2: كامل
0: شطور كامل ورقم واحد ارقام على السوشيال ميديا
2: ما بعرف انا هاي المعلومه
0: اكثر من انستغرام عنده
2: جد
0: اكثر من انستغرام اكثر من ميسي ب 200 مليون
1: برضو يعني الزلمه يعني الصبايا برضو بروح عليه على الشكل كشكل هو رونالدو احلى من ميسي بالشكل فمشان هيك
0: انت بالشكل احلى
2: بالشكل. انا ما بحس انه احلى هو
0: انت زوجك
1: هلا ميسي ربنا خلقه هيك ربنا خلقه هيك حريف يعني مهارات لا تقارن
2: حريف
1: رونالدو مجتهد وبيجتهد على حاله
0: عمل حاله من حاله
1: مجتهد طبعا هو ايش كان
2: طب الله يبيض لك وجهك ان شاء الله اذا هو يفوز بكره ويجيبوا هذا الهاتريك اللي انت قلته
1: فقط عشان الهدايا اللي
2: اللي وعدنا فيها على الهواء
1: يا سيدي الناس ينكتر جيب لك صدرك
0: جميل الششتري عندي بقول لك منقذ الشخص نفسه يا رائد وملكي بتقول لك انا منقذت نفسي ولا احد منقذني منقذت نفسي ولا أحد منقذني الشيف ياسر كان منقذ أيام الجولات صحيح والله صحيح رجع هاي الأيام ياسر بعت لك
2: ياسر توقع ياسر الشكعة
0: ياسر الشيف ياسر لا ياسر فطاير تحياتنا
2: ياسر فطاير
0: بعت لك أسد لك
2: طيب خلص يوسف أبعت معه منك على فكرة بحكي لك ميسي لاعب متكامل صانع ألعاب وهداف أما رونالدو شو فقط لاعب تسجيل وتسجيل مهاجم يعني
1: طيب. انه بس انا كواحد مدرب بدي رونالدو يكون معي لانه من انصاف الفرص بيجيب جوال برضو رونالدو.
0: يا سيدي الناس كلها مش مجتمعه حب رونالدو وقاعد هلا بجزيره
1: يعني امبارح هاري كين الجول الثاني
0: مبسوط حاطط ايجار على ايجار
1: ابو شريك. امبارح هاري كين بالجول الثاني تبع انجلترا وفيش مهاجم بالعالم بيقدر يجيبه يعني بنعده بالاصابع يجيب جول زي هيك يعني لف حاله وضربها يعني ما حدش شاف كيف تتحرك وحتى الحارس كان قاعد على الارض وهو ضربها من فوق بتطلع الحارس هيك بتطلع على الطابق قاعد. فالمهاجم بالنسبه لنا مهم كثير صانع الالعاب
2: مين بتشجع انت يا رائد؟
1: مالك المانيا بس
2: خسرت المانيا مش
1: مشكله عادي
2: ما بتشجع يعني فيش فريق احتياط لك
1: اي حدا اي حدا عربي ماشي معه
0: انا بحب يعني انا بشجع انا شوفي انا مش برتغالي انا دوني
1: في ناس كثير زيك
0: جد بحكي فانا مع الدون يعني لو راح لعب سكاكا مع سكاكا بتكون بس طبعا بتمنى انه مصر تفوز
2: مصر شطورين
0: انا بحب مصر
2: والمغرب
0: جدا وبعديها المغرب اكيد
1: يعني انت بتحس

0: مش يدخل 40 جول في ميسي
1: بمرمش مرمش لا ميسي
0: اطلع والله لو نزلوا يسلموا عليه تسليم لميسي لا يتعبوا
1: ما انا من اولها بقول لك هاتوا لنا الارجنتين قبل ما يتاهلوا كان مصر هاتوا لنا الارجنتين ميسي يعني تحديدا ميسي
0: برضه لا مصر فيها لعيبه
2: فيها شطورين
0: فيها انساك من محمد صلاح صحيح. فيها
2: محمد صلاح بحسه اسم بس
1: لا لا البطوله هاي اصلا هو كان فارق
0: اتحاد الفيفا كله حاسينه اسم حاطينهم بواسطه شو رايك
2: انا ما بفهم بالرياضه انا بس هيك بحكي اللي بشوفه
0: بس لا هلا اللي مبدع عندهم امام عاشور
2: امام عاشور خلص عشان نحفظ الأسماء لما أحضرها بدي أحضر
0: إمام عاشور مبدع عمر مرموش مبدع بس أناني
2: خلص طبعا الناس عم يعني بتتضايق بتحكينا راحت الحلقة صارت كلها مباريات نفصل شوي
0: أنت اللي دخلت المباريات الموضوع
1: أول
2: إحنا بس سؤال عشان نعرف اللعب مين مع مين أما هاي التفاصيل لا ما عملناش دخلناها غير معك اليوم يعني صراحة
1: ما أنا في حدا بيعرف عشان في حدا بيعرف صار في أخذ وعطى
2: هو لأنه عنده شوية معلومات
1: بحكي بحس حالي بحكي مع حالي حتى الناس بتتعبش تحكيش ولا كلمة
2: بنعسني كل الحلقة بكون نعسانة لما بحكي نشوف تعليق تمارا لما بدك حدا بتحكي له ما بتلاقي يعني الكل بيختفي لما ما بدك إياهم ببينوا يعني شو الحل إذن فبتحكي له منقذك هو رب العالمين وبعدها أولادك اللي بيهتموا لأمرك يعني بحكم إنه الأم والأب متوفيين فبتحكي لنا الله أولا وبعدها أولادك هم أولى الناس
0: مجاهد بحكي تليفون
2: لسه طب بحكي تليفون مجاهد إذن سؤالنا اليوم بحكي بدي أعيد أنا السؤال عجبني نص السؤال صراحة عشان هن تعبت فيه حرام
0: يا مسكين شاكي
2: فيه سؤالنا اليوم بحكي أنه بكل فريق ما أنه بنحكي برضو عن المباريات بكل فريق بيكون في لاعب منقذ بحياتكم مين الشخص اللي كل ما تتورط أو لا سمح الله هيك تفوت بمشكلة بإشي مش منيح بتلاقيه أول واحد بدعمك وبسندك على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو
0: إن شاء الله شو حكيتي
2: تعال الفيسبوك والله
0: ما شاء الله
2: تعبت صراحة يلا نسمع غنية
0: غنية الله
1: يحمد رد زمينك نانو
2: يا حبيب قلبي النانو
1: شو النانو
2: هاي الأغنية تذكر أول مرة قلت لك الأغنية بتخزي مش حلوة بس هلأ صراحة مفضلة
1: إيش معنى كلمة نانو
2: نانو يعني يمكن إشي هيك كتكوت إشي
0: نانو تاع السيارة هذا التعتيم
2: إشي يمكن إشي كتكوت هيك
1: نوع
2: صغير
1: النانو برضو أيوم. التلفزيونات الجديدة برضو بالله على نظام النانو برضو
2: ممكن يمكن إلها أكثر
1: أجنسيته
0: هي آخر حلقة بتطلع هي اسمها نانو
2: ممكن أو اسم لعبة ممكن
1: النانو أجنسيته هم اثنين بيغنوا
0: تولايت
2: توليت توليت وسانت ليفان سانت ليفان فلسطيني توليت مصري
1: كنت أوقعك بس ثلاثة عارف
2: لا بعرف بحب أغانيهم عشان هيك يعني لو ما بسمع لهم أكيد مش رح أكون أعرف فسمعنا النانو يلا لا هيك عندنا النانو وعمرو دياب صارت

0: نجمع كل الاغاني اللي بنحكي كلمه حلوه حلوه حلوه وحطوهم في.
1: الو مرحبا،
0: ناخذ اتصال.
2: صوت
0: انان.
2: الو، يعطيك العافيه يا دون.
1: يا حبيب القلب،
0: جمعهم
1: يا هلا وغلا.
2: وين الدن وين زمان يا صاحبي؟
1: فهمهم اخبرهم يا صلاح.
3: لا راح راح
2: زمان وخذ يا رجال،
1: مش مشكله اخي، بضل هيبه.
2: لا خلص راحت هيبته.
1: لا بضل هيبه،
2: والله راحت هيبته يا صاحبي.
1: مش مشكله
2: اذا برجع باخذ كاس العالم السنه، برجع الهيبه
1: الليله بالسنه بده ياخذها.
2: هلا الليله مع مين بده يلعب هو يعني بالنهايه؟
1: بدهم يلعب مع فريق قوي، مش زي ميسي بيلعب مع التل الاخضر.
0: مع كرواتيا اليوم.
1: والله لو نزل مع التل الاخضر لسه اصعب له. سوبر ماركت التل الاخضر اصعب له من اللي بيلعب معهم.
2: لو يلعبوا مع نادي بلاطه احسن له.
1: والله اسهل له.
2: الله يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله نهايه اسبوع جميله لكم جميعا.
3: جمعا يا رب.
0: يسعد مساك يا رب.
2: الله يرضى عليك.

0: عليكم يا رب.
1: أميرة سؤالكم انتي تو كأن انتو رائد
2: ونسيوس ورائد والله أقوم تكمل
0: مين
2: على
0: منقذك بالحياة؟
1: وإذا بدك إلى الصراحة من تيتون
2: إلا يا صديقي
0: من هو منقذك بالحياة؟
1: منقذي بالحياة أكيد شوف العيلة كرقم واحد
0: حلو
1: يعني شيء طبيعي مش حدا بنتبخ بالحياة إلا العيلة ولكن في صحاب يعتبروا من صحاب الإخوة
2: حلو يعني
1: والله يخلي المحازم صبح الغالي طبعا يا أميرة يعني
2: أكيد إلا حازم طبعا
1: هلا بنرمله بيجي بنتبع السرية يعني.
2: عزمك المهم أنت لا أنت عزمته المهم
1: أنا عزمني بنفس اليوم الحمد لله الصبح هو المسألة لا أنا المساء والصبح
2: يعني سداتوها بنفس اليوم طب ممتاز مش
1: والله ما في سداد ودام دام الصحاب يا أميرة
2: طبعا طبعا صحة وهنا يا عبد الله وهيك الله يديمكم لبعض إن شاء الله
1: الله يسعدك ويسعد قلبك يا رب
2: الله يخليك
1: يا رب نهاية أسبوع جميلة على الجميع وتهنوا بعطلتكم وبإجازتكم يا إخوان
2: إن شاء الله
1: والجمعة هيك راحة نفسية والليلة سهر للصبح للمباريات
0: الليلة صباحي
1: يعني الليلة راح نحضر إسبانيا والبرتغال والجزائر إن شاء الله
0: إن شاء الله تعالى إن شاء الله بتفوز إسبانيا عشان يمين يمال
1: شوف إسبانيا فايزة لا محال البرتغال بين الخطر يعني
0: لا لا البرتغال هتركت
1: على المباراة الأخيرة اللي لعبوها بتهيألي لا
0: معنا كنا نلعب بدون نفس معنا برتغالي
1: خدها مني الليلة وضعها صعب يا صاحبي
0: تخيل يروحوا
1: والهاتريك اللي بتحكي عنه راح زمن راح
0: هلا بكرة بنزلوا ميسي آخر المباراة عشان يهاتريك مع الرأس الأخضر هيكم يعملوا
1: يعطيكم الف عافيه
2: يعطيك العافيه يا عبد الله اهلا وسهلا
3: قصي بقولنا انتوا شو بتعملوا هذا راديو هاي اذاعه يا قصي مش راديو كيف
2: انه بس غيرت الكلمه انه يعني طيب حمزه الشنار اهلا وسهلا يا حمزه زمان عنك ان شاء الله تكون امورك تمام بحكي لنا منقذه يعني هو والده الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه سامح ابو حمزه يسعد مساك ومساء يا حمزه وان شاء الله هيك ربنا بيخلي لكم اياه شو وضع الطقس يا رائد اليوم حمامات
4: اليوم شاب وشوب كتير كان
2: اليوم مش معقول الجو
4: شوف الطقس بكره شو راح يكون
2: بس نعم. مع هيك يعني نص صيف اكيد احلى من
3: بس بالليل بتبرد
2: بالليل الصراحه الجو حلو
4: بس امبارح برضه شوب
3: امبارح بالليل شوب
4: شوب كانت
3: انا معك رقوده
4: طب الجمعه
2: يعني صفقنا واحنا قاعدين بساحه المركز
3: بالليل الجو بس
4: شوب
3: وانا اجيت انام شو
2: اوكي يلا
4: هلا الحرارة رح تكون ضمن المعدل السنوي العام هذا يوم الجمعة ويسود الجو صيفي عادي مع جو حار نسبي في فترة الظهيرة في مناطق الجبلية وجو حار في المناطق الساحلية والساحلية دون تغير يذكر في درجات الحرارة وفي ساعات الليل يصبح الجو لطيف حلو شغل أعداد السبت فيش تغير يذكر على درجات الحرارة نفس اليوم الجمعة مستمعينا والأحد نفس الشيء بالليل نقول قاعدة حلوة بالنهار عند الظهر جو حامي بعدين برد بيصير بفيه تراجع لدرجات الحرارة الاثنين نفس الجو الثلاثة نفس الجو والأربعة نفس الجو يعني الأجواء
2: يعني ارتفاعات
4: لا يعني لا يعني ارتفاع نفس يعني ما في ارتفاعات عالية مش زي هذا اليوم
2: معقولة يعني
4: معقولة بالليل الأجواء رح تكون لطيفة
2: ألطف يعني أهون صراحة شبهنا وهذا احنا وصلناش كم يوم داخلين بالصيف تعرف انت هذا الحكي
4: لسه يعني ما لسه بلشناش نص الصيف لسه ما رايش اول شهر من
2: لسه ما قلناش يا هادي
4: يعني نص الشهر لبداية الصيف لسه بما انه ببلش 23 22 الصيف يعني احنا لسه وين ما لوش 14 يوم 12
2: طيب
4: يوم
2: طيب خلينا
4: يوم.
2: في اعلان يا رائد او بعد عشان بما أنه يوم السبت رح يكون امتحان إلكتروني لطلبة الثانوية ففي إعلان يعني حلو إنه إذا بسمعون طلاب
4: طيب
2: التوجيه
4: ناخذ اتصال ونشوف ألو
5: السلام عليكم
4: وعليكم السلام
5: يعطيك العافية
4: يعافيك
5: أنت بتحب مارادونا بس مارادونا جاب جول بيده بكأس العالم يا رائد
0: بحبه اللي بغشهم
5: جاب جول
4: والله يا عمي جاب جول عقلت وطلعهم برا بإيده
5: ميسي ما جاب ولا عمره جاب جول بإيده
4: بعرفش
5: والله الليلة يعني الليلة راح تكون حامية أقسم بالله هاي إسبانيا لأنه رجع يمين يمان ورجع ويليام من الإصابة
0: أنا يمين يمال بحبه عشان بيحمل علم فلسطين
5: هذول كانوا مصابين
0: الليلة بدهم يرجعوا
4: كانوا مصابين رح يرجعوا ممكن تفرق مع إسبانيا صحيح
5: هذول أنا الجناحين بخوفوا بصراحة ولا
4: صحيح
5: جناحين ما شاء الله عليهم يعني
4: سريعين
5: مش راح تكون مصاحتين
4: صحيح بس معه
0: لسه جناحين يعني يمين شمال مش
4: يمين يمين يمان يعني يمين يمان
5: أنا بصراحة انسى المغرب برجح بين الارجنتين واسبانيا كاس العالم
6: نهائي.
2: شايف الارجنتين
5: برجح هدول الفريقين. المغرب ان شاء الله انها بتاخده بس على الورق هدول الفريقين، وفرنسا طبعا بس خلص
6: فرنسا احسن فريق حاليا بيلعب بالبطوله هو.
0: بعرف حرام برضه امبابي مدريدي بيضل.
5: بصراحه انا الواحد كل واحد في حياته يعني بصراحه كل ما الواحد انا بفتخر انه ابني الكبير هو منقذ.
2: الله يخلي لك اياه.
6: والله يا عمي انا مختلفه كيف الواحد عمره والناس اللي حواليه
5: مواضيع وسلمونا على عماد النجار مسكين بقول له انا بالمال ولا بالعيال ضرب سيارته له يعني قاعد في اسبوع وبقول له انا بالمال ولا بالعيال.
2: اكيد طبعا المهم صحته وسلامته. يعطيك العافيه. عندنا هاي نرجع للاعلان لطلبه الثانويه راح الاعلان.
6: مين نحكي عن يوم السبت الامتحان الالكتروني راح يكون
2: هلا هو معروف انه يوم السبت راح يكون امتحان دين الكتروني بعد الاتصال. يلا بلاش نتاخر. حرام.
0: الو مرحبا.
7: الو مرحبتين كيف حالك؟
0: هلا وغلا.
7: شو اخبارك يا
0: ابو النجار كيفك؟ طمني عليك.
7: والله الحمد لله رب العالمين. شو اخبارك انت؟
0: انا مشتاق لك.
7: اشتقت لك العافيه.
0: شو اخبارك ابو النجار؟
6: هلا برجع.

0: خلينا ناخذ الاتصال ممكن كمان مره النجار. الو
1: السلام عليكم.
0: ماشي النجار. وعليكم السلام.
1: انا بقول ليش منور الراديو
2: يا هلا وغلا يا هلا وغلا يا هلا وغلا
1: والدوار كانك مش من دار النابلسي.
2: ليه يا كبيره؟
1: بعرفني اللي له حدا قرايب حبايب اصحاب.
2: ما انا في عندي ظروف بحدسك اياها.
1: بعين تراك مسافر.
2: عندي ظروف.
1: ظروف ورق ولا نايلون؟
2: التنين والله.
1: التنين. طيب خذ حبيبك.
2: اعطيني.
3: الله يسعد مساك. كيف حالك اخي سدي؟
2: هلا وغلا.
3: شو اخبارك؟
2: والله
3: زمان ما سمعنا صوتك.
0: يعني.
2: ابو النجار ما زلت تفحص. اين انت ابو النجار؟ احلى تليفون من احلى اثنين. احلى اثنين اجتمعوا باحلى تليفون.
3: الله يخليك. يسعد مساك رائد اميره. يسعد مساك.
4: يسعد المساء.
3: ونهايه اسبوع موفق على الجميع يا رب العالمين. شو موضوعكم؟
2: رونالدو ولا ميسي؟
3: لا هذا ولا هذا. انا ما بفهمش بكره القدم.
2: قصدك تحكي الدور.
3: العقيد ابو مصعب هو اللي بفهم بكره القدم.
2: سؤالنا ابو النجار، مين منقذك بالحياه؟
3: مين مرتزق بالحياه؟
4: لا منقذك.
3: منقذني؟
1: يعني مين اغلى واحد بقدم عليك؟ اول واحد
3: هو رب العالمين. اول
2: انا نفسي من محمد تيجي عندنا على الاستوديو والله ليوم نستضيفها. نفسي جد ليوم لازم ناخذها ونستضيفها.
3: والله لو بتقدر تنزل الا انا بجيبها بايدي لام محمد النابلسي. رب العالمين أول الرزاق هو الله. وبعدين طبعا كل الشكر والتقدير لزوجتي العزيزة، هي أهم إشي بحياتي وهي سندي الرئيسي. وطبعا أولادي الله يخلي لي سامر أسامة ومحمد، هن أهم شيء بحياتي. ونهاية أسبوع موفق يا
2: طب أم محمد. مين منقذها؟
3: أم محمد مين منقذها؟ هيها معوي بتقول لك.
1: السلام عليكم.
2: هلا وغلا.
1: أنا منقذني قبل كل إشي رب العالمين.
2: والنعم بالله.
1: بعدين الصلاح والمناح والأوادم والمحترمين، هدول أهم إشي أغلى من ما يكونوا في بيتك.
2: حيلا.
1: هذا اللي بيقدر الصاحب المنيح والغالي واللي بيحفظك وبتحفظه.
2: بحب كلامي من محمد أمي أمير.
1: صح مضبوط حكامه. وصفت عنك حكامه.
2: أنا بحب كلامك.
1: شايف. بعدين الانسان ما اله محب يعني ينقذه مضبوط، اسكا الا الوحده جوزها ابنها اسكان جارها غالي عليها لاهب هذا وفيش حدا عنده بيطلع جارها جارته. اما اغلى ما ايش عنده الانسان اللي هو في بيته لانه ملكه، ملك حياته، شريكه، شريك دنيته من كل شيء. اما انت بيجوا بدهن زورك ها يلا بضحكوا عليك وبتموا مارقين. لا هذا بدناش اياه، بدنا اللي بيكون مخلص. هي اب سامر من يوم ما عرفته صار اكم من شوار زي صار جاي عندي هو وعياله زي ما بيجي سدقي واهل الراديو.
2: يا حبيبتي انت غالي علي.
1: جايب لي لابو تشوف شو جايب لي اغلى هديه بحياتي. اغلى هديه بحياتي. الله يجبر خاطر.
2: امين يا رب. النجار من احلى الناس بالحياه
1: والله.
2: لو برنش
1: الله يجبر خاطر مجاه نبينا محمد. ويا سيدي
2: احنا بنحب نحتكر النجار
1: اللي خاطر راديو حياه واللي واقفين واللي بيحكوا والرايح والجاي والغايب والقريب والبعيد ونابلس ونواحيها وجبالها وديانها كل الناس اللي مناح. والحمد لله رب العالمين. وسلامي لكم. سلموا على النبي عطاء راديو حياة.
2: والله يخلينا اياكي ويطولنا بعمرك.
1: اهلين يا هلا.
2: هلا وغلا. نفسي اعرف شو الاعلان صار. تفضلي.
4: ايه
2: الاعلان.
4: اعلان مين؟ اعلان لطلبة الثانوية.
2: هذا اعلان مدفوع ولا
4: لا؟ ولك انه
2: خدمة.
4: لا
2: تذكريش
4: الاسم. يعني زي نصايح انه لما يفتحوا الامتحان مش هو حيكون الكتروني على الجوال.
2: من مين
4: هيقدموا على ال
2: مين اللي عامله الاعلان؟
4: التربية والتعليم.
2: حلو يلا الله يوفقهم.
4: المهم بالاعلان بيحكوا انه رح يتم تطبيق الامتحان الالكتروني لطلبة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 4 تموز يوليو للعام 2026. لطلبة فروع التربية الإسلامية والمسيحية، إضافة كمان لطلبة الفرع الشرعي بمبحث القرآن الكريم وعلومه. هاي رح تكون الورقة الأولى باستخدام تطبيق اسمه وايز سكول، رح يكون داخل قاعة الامتحان، يعني الطلاب رح يروحوا على المدارس يكون معهم جوالاتهم، الوضع طبيعي، يشبكوا نت ويقدموا الامتحان إلكتروني. كمان لازم يكونوا محملين التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أب ستور حسب أنتوا شو معكم جوال.
2: الله يرضى عليك يا هلا.
4: إيه؟
2: كملي.
4: طيب، وكمان الوزارة خلال هالأيام رح تنشر فيديو يبين لكم أنتوا كيف آلية تسجيل الدخول، يعني الفيديو رح يكون مكتوبة فيه أو مشروحة فيه كل الخطوات، وكيف أنتوا تتنقلوا بين الأسئلة، وكيف أنتوا تنهوا الامتحان كمان، بشرط أنكم تدخلوا بياناتكم بشكل دقيق، كمان رقم الهوية، وتحطوا قبل رقم الهوية زي ما إحنا بنعمله بتذكر كنا نحط قبله صفر صح، بتذكر هيك على ورقة الامتحان. لا هم كاتبين الامتحان رح يكون من 50 سؤال اختيار من متعدد، مدة رح تكون ساعة ونص، كلمة المرور رح تكون عبارة عن نص بيتم الإعلان عنها خلال هذا الفيديو اللي رح تنشره وزارة التربية والتعليم أو ممكن قبل الامتحان. كمان تتأكدوا من الوصول لنهاية الأسئلة والضغط على خيار إنهاء الامتحان، وتستنوا رسالة، ها مش تطلعوا مش واصلتكم رسالة، تستنوا رسالة بتأكد لكم إتمام عملية التسليم. تمام، فمنعيد ومنأكد إنه يوم السبت رح يكون امتحان الدين لطلبة الثانوية العامة عبارة عن تقديمه رح يكون إلكتروني داخل المدارس، وربنا يوفق الجميع وإن شاء الله يكون يعني إشي سهل إنه ما يلتخموا الطلاب، ما إنه إشي على الجوال والكتابة وكذا وكل هاي الأمور، إن شاء الله بيكون إشي سهل ويعرفوا يحلوا ويكون الوقت بكفيهم وزيادة.
2: ألمى الموضوع برضو له 5 أشهر، فبستنى يردوا لي خبر الجماعة يقولوا لي موجود مش موجود، في بدهم يشوفوا لسه إذا فيه ولا فيش. ربحنا هدية من 5 أشهر هلا جاي تسلمها
0: مين؟ هلا في الراديو،
2: فبستنى يرد، لا مش بالراديو، فبستنى يردوا لنا خبر موجود ولا مش موجود.
4: أوكي، عندنا سؤال من يوسف لرائد، هل برأيك يا رائد إنه السنغال انظلمت بركلة الجزاء؟
0: بلشت بأول لو كان مركز معنا حكيت إنه المحللين قالوا إنه البلنتي اللي نحط مش المفروض يكون.
2: لا انظلم.
4: أنت حضرتها يعني؟ فكرت هيك.
2: أعطاهم 9 دقايق، بعدين رضعتهم 4 دقايق، بعدين رض مددها دقيقتين.
4: خسرت يعني؟
0: خسرت 3-2 بعد ما كانت متقدمة 2-0.
4: يعني مظلومة. حتى المباريات فيها ظلم.
2: عيطي.
4: أكيد لا. عندنا أغنية من حمزة يا رائد، لما أتحاشى مكرها
0: يوم الأحد
4: يوم الاثنين، بس لا أبعد نسمع منها مقطع قبل ما نختم. وأي حدا أكيد بعده هيك بحب لسه يشارك بسؤال الحلقة، يلي بيحكي لما تتورط ولا سمح الله بإشي بحياتكم، مين الشخص يلي بتلجأوا له عشان ينقذكم أو يكون هيك ساندكم، على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ونسمع

0: لنا الاتصال من
1: من
0: من متابعينك قبل ما نختم.
2: بعرف شو واحدة قال ده تفضفض لك.
0: أنا؟ والله ما بستقبل أنا حالات الفضفضة يعني. تفضل عن صدقي هو من زمان بعد يعني لساتك نفسك تعمل برنامج
2: فضفضوا 2-3-7-9-1-4-3.
3: مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم أحدا برو طب عيب ولو. إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.

0: اصلا شي تعطي.
1: يلا مين يلا. مين بده يختم؟
2: انت
1: رائد.
3: لا اودي معنا اليوم اللي زمان
1: صدق
3: ما طلع.
2: شكرا لكم ونهاركم سعيد وان شاء الله تضون بهتريك ويسعد لي قلبكم. مني ومن اميره ومن رقوده. منيح
3: وين وين
2: خلصنا
3: خلاص
1: الى اللقاء. الهم الى اللقاء
2: الى اللقاء
3: الى اللقاء
2: الى حلقه جديده في برنامج البرنامج
3: الى اللقاء. حلو.

0: شوفي ما في
1: في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع لكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف مثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هلا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقيه بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم بقدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر الرسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
1: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

0: حياة اف ام بتشيك على القديم.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. تواجد هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: طرب أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
3: إنها الخامسة مساءً الآن.
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يطرأ انخفاض طفيف

على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير.

0: مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

على حلاوتك يا سلام يا سلام.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الساعة الآن 7 مساءً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: تعيش حياتك.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأدب.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
3: الو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تتأخر. لا أحمد يلا بينا. معلش
1: معلش
0: معلش
2: بس يلا بس حياتي يلا يلا حبيبي
0: اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح
1: العسل يا ابني.
2: انت
1: كده على طول
2: مش وقت
1: اتأخر. معلش.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساء الآن.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حياة الأقرب، حياة الوطن،
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
0: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
2: باب خطي لليوم، باب خطي لليوم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شوفي هالأتحليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

كلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمل، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك انا كتبتها انا قلتها كانت عشان كل غير على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك انا

الصبر كان بتاع الحب كان كتبتها

الصبر جال طال حبك جال كتبتها.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمات حبيتك أنا حبيتك أنا